يا بلد يا نجمينا نجمينا يا قوية حتى لو يحرقوك ما يتفيان جمينا ما يهدك ريح.

0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذ على الفكر والمجتمع والإبداع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم الاجتماعي الهادف نوافذ. البرنامج اليوم نفتح فوق قضايا تهم المجتمع، نناقشها بصدق ونبحث عن الحلول بروح المسؤولية والمحبة.
3: نعم أستاذ رحمة، الزواج فرحة وبداية حياة بتنبني على المودة والرحمة، لكن وقت مع المهر بقى غالي، وإلا بقول لك جبدة فداء الفرحة بتنحول لحمتقي، وخلاص نلقوا كثير من الشباب بنسد لهم الدرب وأحلامهم بخلوها.
2: عشان كده حاجة هو بعض من الناس بشوفوا المهر أو خفاض لكلامه عن المرأة، وواحدين بشوفه تعب للشباب وأخر الزواج. نفتح اليوم في هذا الجانب ملف مهم بخص هذا الموضوع.
3: فاليوم يسعدنا ويشرفنا في الحلقة دي ونجدد اللقاء مع الأستاذة الإعلامية فتحية يوسف. فأهلا وسهلا بك السيدة.
4: أهلا وسهلا حاجة هو. أهلا وسهلا أستاذة رحمة. أهلا وسهلا مستمعينا في كل مكان.
2: شكرا جزيلا الأستاذة فتحية يوسف. في البداية يعني داير نقول لك، كيف أنت تشوفي ظاهرة حنا غلاء المهور في مجتمعنا اليوم؟
4: غلاء المهور طبعا موضوع معقد وله أسباب اجتماعية وثقافية واقتصادية متداخلة ولها أسباب عديدة، فمنها العادات والتقاليد بتلعب دور، غلاء المعيشة كمان بلعب دور، ضعف الوعي بمفهوم الزواج كمان بلعب دور، وهناك أخطاء يعني من المجتمع نفسه من الشباب ومن البنات كمان بيلعب دور.
2: نعم صحيح،
4: الله يبارك فيك.
3: طيب أستاذة فتحية يوسف، برأيك شنو الأسباب اللي خلت المهر بزيد وبقى غالي؟
4: الأسباب زي ما قلت لك هي عديدة، الأهم هذا في بعض القبائل بتشوف إذا مثلا رفعت المهر هنا بتهدى بميزها عن البنات الآخرات، مثلا بتتشرف بالشيء ده، وخلاص الشيء ده شوي شوي بيتحول لمنافسة بين الأسر الآخرة. نحن كل ما على ما نرفعه، نحن كل ما أنا ما رفع بيتنا يعني ما حتكون أحسن من بيته، فخلاص بدخل في إطار المنافسة بقد النظر أن الأمور الاجتماعية الاقتصادية الراهنة في المجتمع. نعم. فخلاص هم بيدخلوا في منافسات وفي يعني تداخل رهيب جدا، يعني تكون وصف فوق بدرته، وده طبعا جهل جهل وعدم
3: صح
4: وعي صح بأهمية صح الزواج ذاته.
3: صح والله،
4: الله يرضى عليك. الشيء الثاني
3: بيدمر المجتمع.
4: أيوة. الشيء الثاني غلاء المعيشة. زمان لما كانت المهور قليلة ده ما كانت الأشياء قالية زي اليوم. أسعى الأشياء بقت قالية. لما تطلب مثلا من العريس يقول لك ندوره مليون هنا فرش ده، الفرش انت كما مشيت السوق اسعه تلقى الفراش الزمان كانوا ب2000 ريال، اسعه الان بقى ب6000. فمضطرين احيانا مضطرين انه يرفعوا السعر، لكن بس ما المبالغه لحد يمشي في المظاهر، لحد يمشي في انه خلاص العريس ذاته يعني يكون ما عنده قدره للشيء.
3: مين دهاب الفاتحه بيقول لي مساله انت تجيب ده وتجيب ده وتجيب ده في الاخيره،
4: واحيانا حتى يتخلى عن فكره الزواج.
3: بكرحوا لي من الدهابه كيف
4: شوفي اي واحد جاب يتزوج ده المفترض ده يعمل في حسابة انه المهر ما زي زمان لعدة اسباب، منها الاسباب الاقتصادية واسباب زيادة حتى المنتجات حتى الغذائية. الان لو جينا في السوق زادت ما زي زمان،
2: يعني غلاء المهور حتى في الحالة الاقتصادية
4: طبعا. لما تجي السوق ده حتى بيوتنا الان الصرف بقى غير لما تجي تصرف ده. زمان 10000 نجيبه باطومين كامل، اسا يا دوب 20000 تلعب ولا ما تلعب، وال20000 بقى سبحان الله زي ال2000 ريال
3: والله
4: يعني ما تلحق اي شيء. نفس الشيء حتى في تكاليف الزواج، فالمفترض يعمل حسابه انه الشيء ده ما حيكون زي زمان زي ما ابو اخذ ولا اخو الكبير اخذ، حيكون الزياده موجوده. وحتى مهما كان جامله كله يعمل حسابه يكون عنده حاجه احتياطيه يقدر يزود بها. هو ذاته يعني ما خلاص يجبد ايدينا مره واحد، هو جاي باخذ بالناس في متطلبات المفترض يجيبها يعمل حسابه، ما خلاص مثلا يقول انا نجيب ايون 100000 ده بيسوي فوق كل شيء. زمان تسوي لك
2: بس ما تسوي على اساس ان نقدر ممكن الشباب ما نخلوهم يمشوا بعيد، نجاسفوا بعض الاحيان. ما خلاص انت تقولي غلاء المعيشه وخلاص نقولي في نفس الكلام.
4: في شيء واحد مهم جدا اندر نتكلم فوقه. الشباب لما واحد يجي يتزوج ده بيختار البنت السمحه، شافها قالت طبيعينا بدون ما يعرف حالته الاجتماعية شنو، حالته الاقتصادية شنو،
5: الوضع حقه.
4: أوكي شوف المرأة دي لا هو بيختارها بدون ما يفكر أسرته دي شنو، حالته الاجتماعية شنو، وهو حالته وين لها، عشان على الأقل كان الزواج ده يكونوا متوافقين يعني اقتصاديا. مثلا البنت دي مثلا أبوها وزير على سبيل المثال، والتعامل بسيط، البنت الأبوها وزير دي اتعودت
2: شوية،
4: ما حتى مكانتها اتعودت على أكل معين، شراب معين، لبس معين، روتين معين، انت ما حتقدر توفر.
6: تأكل سرندوق دي
4: الله يرضى عليك، عرفت كيف؟ فانت قبل ما ترتبط بالبنت دي عاطفيا وتعشمها فوق وتمشي تفتش دربة، أعرف انت وين منها قبل كل شيء. هسه في كثير من الغلطات، الأغلاط اللي بيسوهم الشباب ده، هو بمشي بيرتبط بالبنت دي وخلاص عاطفيا ويحبها ويخطط يتزوجها، وبعدين لما يمشي ورا ده يفكر يتزوجها ده يمشي يلقى أبوها ده يعني عنده أملاك، والشيء اللي قاعدين بيطلبوه منه ده وشريته شايفه عادي،
6: بالنسبة له عادي،
4: بالنسبة لهم هم عادي، وبالنسبة له هو ما عادي. ففي المكان ده بيحصل تضارب، هو بيقول خلاص قالوا لي وده أنا ما نقدره، ده مش ما أنت تقدره، ده ما المستوى اللي أنت تقدر تعيش فيه، وأنت تختار مستوى غير مستواك عشان تريح راسك، تختار مستواك عشان ترتاح. والله في أسر أسعى الآن بسيطة جدا بطلبوا أشياء قدر المعقول موجودين وكثرة، لكن الشباب قاعدين يفتشوا في أشياء ما قدرهم، وده قاعد برهقهم ذهنيا، برهقهم ماديا، يعني بخلوهم هم ذاتهم مشتتين ويفقد حتى الثقة في نفسه.
5: بحاول ليه من البيت البناء من البيت لجهيد
2: ومشاكل. المرأة تنكح لكم؟ المرأة تنكح لجمالها،
4: لعرض جمالها، حسب جمالها ولحسبها ولناسبها،
2: فصحيح يعني هو الكلام ده صحيح،
5: فصح بذات الدين استرد
2: يدك، لكن الأحسن منهم اللي عندها دين متربية دينيا كده، ده الأجمل حاجة. لكن صح كلامك، عشان كده الشباب ذات انطلاقا من هذا البرنامج دخل لي أي واحد خليه عليه حسب قدرته عشان ما يتعب نفسه.
4: أي صح، لكن في نفس الوقت
5: إيش واقعك وإيش مستواك،
4: الله يرضى عليك،
5: حياتك حلوة والحياة دي بتعيشها مرة فقط.
4: حتى لما يكون مثلا في إحنا وداء ندوف فوق زيادة ليه ده عدم وعي، مثلا الأسرة حقت البنت اللي عندها مادة شوية دي، لو كانت هي فاهمة ده المفترض تنزل لمستوى الولد عشان يسهلوا موضوع الزواج، طالما هو راقب فوقها وجليها وجطلبها ده مفترض ينطو، لأن أصح هنا في زمن يعني قل فيه الرجال، مثلا كثير من الرجال ما قاعدين يجي، طالما جاء طليب وعنده نية في إنه هو جاي يطلب ده، أما هو أبوها المفترض يوفروا بعض الأشياء يشيلوا عنا المفترض يعني. أيوة ما يخلوا يفلوت طالما عنده نية الزواج، هي كلها ممكن تكون راقبة فوقها. ويمكن الشيء ده يجرهم لشيء ثاني
2: آخر،
4: مثلا يمشوا يرتكبوا بعض الأغلاط بدل ده أيوة خلاص وفروا لي عندكم مثلا حاجات وحدات دي قلتوا وفروهم للبيت ساعدوا يعني على الأقل المفترض، لكن إحنا ما عندنا الوعي ده، يقول إحنا كان سوينا ليه زي ده بحجرنا أو بحشم حاجة زي دي يعني.
2: أستاذة فسية، يا المجتمع الشادي مجتمع طيب، ومن خلال هذا الكلام أن إحنا ممكن من خلال هذا المنبر أو من خلال هذا البرنامج في بعض من الأسر أو في بعض من الناس الأغنياء ما شاء الله علوم، هو بنت مثلا حبة لا سخير فلان، ولا الإنسان هناك مسكين على سبيل المثال،
4: أيوة.
2: الأب ممكن يوفر كل المستلزمات، عرفت كلام ده؟ ما عيب يمسكها في مكان،
4: أيوة ما عيب.
2: فطيب أستاذة فتية، من خلال الكلام ده كله حل نقدر نقوله يعني غلان المهور ده يساهم في تأخير سن الزواج بالنسبة للشباب والفتيات
4: بشكل كبير جدا. بشكل كبير أسعى كثير من البنات قاعدات منتظرات الزواج ما بيجوا بطلبوهم، ليش؟ لأنه غلاء المهور، الولد بيجي أيوة عشان يجي ياخد ده، يعني داير ميزانية كبيرة والميزانية كبيرة دي، ويقعد قريب كم سنة عشان يقعد يجمعها، يلا الكم سنة دي هي محسوبات من عمرها للبنت القاعدة منتظر، فدي مشكلة كبيرة. فكل ما قلت المهور كل ما أتيحت الفرص لشباب إنه هم يتزوجوا، كل ما يعني خلصنا من مشكلة تأخر سن الزواج. وأسا إحنا عندنا في كم في تشاد، معقولة تشاد دولة زي تشاد؟ يعني زمان كانوا البنات بيتزوجوا في عمر 14-15 سنة، أصبحت البنات بوصلوا لحد سن 40 كل ما متزوجين.
2: القانون كده كما قال سن 18 يعني خلينا نقول من سن 18 لفوق
5: أو سن 20،
4: قلنا سن 18 لفوق، لكن هسه 28 كلها هسه أمس طلعت واحدة في الانترنت طلعت على طالب زواج
5: سن 21
4: أيوة في سن 21، لأن هي شايفة إن سن 40 كلها قاعد ما تزوجت، فقاعد خنقعد ننتظر رح نوصل لحد السن ده ما بتزوج،
5: صح
4: فيما مخاوف في أسباب معينة دفعتها على فكرة في أسباب معينة وما شايف يعني أكيد ما شافت في أمل في الزواج إلا إذا كان بالطريقة دي شافت الطريقة الأقرب إنها تتزوج.
2: يا سلام يا سلام
4: في سبب صح.
2: أنا نتمنى كل البنات كله خليه يقدم النداء دي بالطريقة دي
4: دي حتكون كارثة
5: أكيد أكيد. صراحة أستاذة فتحية الحديث معاك شيق ومن الشباب يعني أو مثلا من الأسر يعني بقولوا كي كان المهر عن البيت بقى غالي بنتية للبيت مكانتها كبيرة يعني بتلقى المكان الكبيرة وحتى بقى من حقها يعني المهر الغالي ده بقى من حق البيت. فشنو تعليقي في الكلام ده؟
4: تعليقي في الكلام ده ما لها علاقة المكانة ما لها علاقة بالمهر. إذا كان الراجل اللي هي زوجتها ده مستطيع ده من حقها إن هي يجيب لها الشيء اللي متعها وتفرح معها أصحابها وكل شيء. لكن إذا كان هو ما مستطيع ده مكانتها ما لها علاقة بالمهر. إذا كان الراجل اللي هي اختارته وكان اختيارها كويس وراجل محترم بيحترمها وبقيمها وبعرف قيمتها ده مكانتها هتكون محفوظة بدون ما أهلها يطلبوا فلوس كثيرا. فلذلك ما في حاجة اسمها المهر يعني يقيم مكانة المرأة. كم عوين أخذوهم بملايين الآلاف ولكن في النهاية ما قدروا يكربوا بيتهم ما قدروا يقعدوا. فالحياة السعيدة دي أحيانا تكون في أبسط الأشياء. تلقي هسا في ناس كثيرين سعيدين يا دوب شغال تلقي في أبسط أيوة الشغل مهنة تلقي قال في يعني رزق يوم لكن يرجع سعيد آخر اليوم شايل زقيق لعياله وباللقمة مبسوطين فوق بجي بلقى مرتة فارشة ليه البريش وبتقدم ليه شاهي وألمي وبحج وبالونس وبضحك وما عندهم أي شيء من الأشياء الناس لسه قاعدين بسهولة. فالزواج ما له علاقة بالمادة الكثيرة ولا بالقرصة الكثيرة
2: وأكثرهن بركة
4: أقلهن مهر
2: مهرا يعني
5: صح. أيوة صح.
2: هذا صحيح.
5: البيت الزواج أصلا هو السكينة والمودة والرحمة
4: أكيد
5: ما البروس والتفاقر والمهر الغالي. الاختيار صح.
4: الاختيار الصح هو اللي بيحدد قيمتك. الراجل اللي انت لما تختاري به الطريقة الصحيحة دي هو اللي بيحترمك وبخطك في مكان ينطيك من زمنه يشتري لك الهدايا البسيطة يفرحك في أي وقت. لكن تشتري راجل غني ما جايب خبرك ولا ينطيك من زمنه وحتى لو حاجة جابها لك كله يحس إنك أنا يعني هو اشتراك بقرصة. شنو معنى الزواج؟ خلاص إذا ما عنده فايدة بيفقد معناه.
2: نعم صح. صح. نعم صح. نعم نعم. طيب أستاذة فتحية صراحة زي ما قالت حجة هوا الحديث معك مثمر صراحة.
4: تسلم الله يخليك.
2: شنو الدور الممكن تقوم به الأسرة والمجتمع والعلماء يعني في التفريق من هذه الظاهرة؟
4: أنا صراحة لابد يكون في تحديد مهر معين.
2: يا سلام.
4: أتمنى ذلك يعني.
2: يا ريت يا ريت.
4: عشان يرفعوا عبء كبير من عاتق الشباب.
2: لكن ما تنسي تحديدا المهر بعض الأحيان أنت زي ما أنت قلتي دي أبوها عندها مكانة خاصة دي أبوها على سبيل المثال تاجر دي أبوها مثلا رزق اليوم دي أبوها وزير دي أبوها إعلامي يعني سبحان الله يعني الناس مراتب.
4: أيوة الناس صح مراتب. الناس مراتب.
2: فإذا كان احنا مثلا قلتي على حسب رايك حددوا مهر معين الا يكون هناك
4: اتمنى ذلك يعني.
5: لا ما ادري زمان ابهاتنا واجدادنا والجيل اللي سابق تاريخ جدودنا وتاريخ فورلامي بذكرنا بانه المهر مستوي كان
4: ما كان مستوي حتى زمان كان نفس الشيء وهسه تطور مع الزمن. انا اعتقد ذلك يعني
2: اي صح كلامك لكن تطور مع الزمن.
4: زمان كل الاسره الفلانيه ده معناها جابوا لهم حاجات وشنو والاسره البسيطه كلها على حسب
2: يا تقول بمكانتها.
4: شوف
5: بعد انتهت فورلامي والا ده قبل فورلامي واثناء فورلامي الزواج ما كان زي ده.
4: حجه هو شكلها بتعجز وقاعد لا ماجزه وقاعد قطنتيها معلومات ربما
5: خلينا ندخل فيها زمان يا جماعة. خلي الأبهات والأمهات وناس البيت الأخوان الشباب أخوان البنات الرجال الشباب
4: أيوة.
5: وانتو ذاتا بتساهموا في الدور ده فخلي كلنا نجلس ونفكر إذا كان يحسننا وضع الزواج حسننا بيتنا أسرتنا مجتمعنا حسننا البيئة العامة الشادية.
4: شوفي عشان نكون واقعيين ده هسا كنقولنا نرجع للوضع الزمان ده يعني صعب فوق نوع من الصعوبة فوق نوع من الصعوبة. ليش؟ لأنه كل الأمور مختلفة زي ما قبل قلنا حتى من الناحية الاقتصادية مختلف
2: أيوة
4: أسا الآن بقى عالم مختلف بقى عالم بتاع مظاهر عالم بتاع لبس مختلف تكاليف مختلفة في أي شيء. فممكن أن احنا نكون نتكلم عن اليوم بدون ما نرجع للوراء، لكن بتحسين بعض الأمور. احنا نفكر شوية، نشوف أوضاع البنات الآن، نشوف الفساد السائد في المجتمع، أسباب شنو، ونحاول نعالج المشكلة. إذا مثلا جينا نعالج المشكلة ده ما هتتعالج إلا بجميع أطراف المجتمع هي تتحد في الشيء ده. الرجال الدين يلعبوا دور في المنابر، ماشي بخطب هادفة موجهة لأولياء الأمور، بمنصات إعلامية بصوت عالي تتكلم مثل هذا البرنامج وغيره من البرامج اللي تتكلم عن مشاكل غلاء المهور وغيره من المشاكل اللي قاعد تسبب فساد، تأخر الزواج، أمور كثيرة معقدة جدا، وصراحة خلت الشباب حائرين وضاعين وما عارفين يسووا شنو، سواء الأولاد ولا البنات. ترى المفترض الأسر كمان يكونوا واعيين تماما بأهمية زواج البيت بدون ما يفكروا في إنهم هم يرفعوا مهارة. قبل ما أنت ترفع مهارة هذا، فكر البيت دي عندها متطلبات تدورها، عندها أحاسيس، عندها مشاعر. أنت لو أنت اتأخر ما زوجت هذا، هي ممكن تم تفتش الحاجات دي من برا، تفتشها بطريقة الغلط. هل تسمح لبنتك إنها هي تفتش الطريقة الغلط؟ لا. إذا كان أنت أيوة أب حقيقي أو أم حقيقية، ده فتش لبنتك زوج يسترها، لأن حتى الحياة ما مضمونة.
5: أكيد
4: ممكن أنت تموت تخليها في وسط الطريق. هي قطعت مرحلة معينة من عمرها، هي من لما خلاص تم سن البلوغ بتفكر خلاص في الزواج، وتفكر في الاستقرار، وتفكر في الحاجات دي. إذن سهل لها الأمور،
5: سهل. وبعدين حتى ما ربنا سبحانه وتعالى سؤالك بيكون ما شد
4: الله يرضى عليك، كان عندك إمكانيات ده. خلاص لو عندك بيت وراجل آخر جاء طلب، حتى لو ما عندي إمكانيات ما عيب إنك أنت توفر لي.
6: أدي ربنا يبارك في الكلام ده،
4: ربنا يبارك في الكلام ده، وخلاص ذاته يعني بتساعدك كتير، وهو ما حينسى الشيء ده. أي مسكريك، لأنك أنت سهل لي الأمور، إنك أنت
6: سهل لي أديت بيت،
5: وكل ما سهلت حاجة ربنا بيسهل لي
4: طبعاً
5: في نفسك، في عيالك، في أجيالك،
4: في كل شيء، في كل شيء. صح.
5: أنا هنا قريب لنهاية الحلقة دي مستمعينا الكرام. فتحية، شنو رسالتك البدوري بترسليها وتوديها للشباب والأسر عشان يسهلوا ويسروا الزواج ويبقوا بعيدين من المهر الغالي؟
4: أول رسالة برسلها المجتمع بشكل عام، المهر الغالي ما هو اللي بيحدد قيمة الإنسان، وقيمة الإنسان تكمن في احترامه للآخر، في المودة والرحمة والاستقرار الآمن السليم اللي نحن محتاجين نكون أسرة. ما ضروري يكون في مهر كبير، ما يكون في تكاليف كثيرة. الشيء ده ممكن يعوق الزواج، ممكن يفسد أمور كثيرة. فأتمنى إنه الماديات دي خلينا نخفف منها شوية، ما نشوف لها بشكل كبير، ونقدم الأولويات اللي هي السترة وحفظ العرض. دي أهم شيء. الشباب داري نقول لهم كل واحد داري يختار، خليه يشوف المستوى القدرة عشان ما يرهق نفسه وما يرهق أسرة ذاته. يشوف البيت عليه مستوايا وما ينجروا للشكل الخارجي. يشوف ينظر للبيت دي شنو بالداخل. في أحيانا النسوان جميلة جدا، لكن لما تأخذها وتجيبها البيت وتصرف عليها قروض كتير وكل شيء، بعدين تشوفك شيء أنت يعني تندم عليه.
5: تندم عايصة.
4: فالمفترض أنت تشوف لتربيتها قبل ما تشوف لشكلها. مرات تشوفها بيت عادية جدا، ما فك لا جمال لا شيء، لكن فك تربية كويسة. وهي دي المرأة الصالحة اللي ممكن تربي لك أطفال صالحين. ده من أهم الأشياء اللي نلفت انتباه الشباب لها. وأتمنى البنات كمان ما يقعدوا ينجر وراء المظاهر.

0: كل البنات يسمعوا الكلام ده وكل الشباب والشابات والأسر كمان
1: أتمنى.
0: يعني كله يسمعوا الكلام. جزيل الشكر والتقدير للسيدة كاتشيا يوسف على ما تفضلت به من آراء ومداخلات قيمة.
1: تسلم الله يخليك بارك الله فيك.
2: وكمان نشكر مستمعينا الأوفياء على حسن المتابعة والإصغاء معنا.
0: هذه الحلقة عدها وقدمها لكم عبد الرحمن آدم رحمة وحج حواء حبيب عمر،
2: وسجلها لكم المهندس محمد نور موسى، وأخرجها لكم عبد الله توش. إلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة، نتمنى لكم متابعة طيبة مع باقي برامج الإذاعة الوطنية،
0: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: برنامج نوافذ.
4: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
3: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

صباح الخير بنا نجات الحبيبة، صباح الخير عاصمتنا جمينا الجميلة، صباح الخير كمان لكل المستمعين والمحبين. أنا راديو تشاد القاعدين بتابعونا من 23 ولاية والتشاديين القاعدين في الخارج. معروف كل ما يوم الأحد نقعد معكم في مدة ساعتين من الساعة 8 إلى الساعة 10. تلقوا البلاغات الرسمية العادية الدعايات 8:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة نوصل لكم البلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 9. وفي الساعة 9 سوا لحد الساعة 10 تلقوا برنامجكم الأسبوعي ما يطلبه المستمعون للمستمعات، كونسرت زوريتر طلب المستمعين. قولوا صباح الخير أحد جميل للناس اللي تعرفوهم، جمعتوا سوا، سافرتوا سوا، وعشتوا معهم في أي مكان سوا بواسطة هنا راديو تشادة. تقول لهم صباح الخير بين مرور التليفون 61 53 53 20 60 51 50 53 20. الساعة 10 سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم الأحد 10/5/2026. بقدمنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات والأغاني والدعايات والنشرات دوب صديق ركنا فيدل. قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رامات أبيض. الساعة 8:03 في استوديو تروحنا لا أونما في كارتيه جافانغاتو كومينا ندوز مارندوز ما في العاصمة أنجمينا. نمشي ونسمع أول فاصل الغنائي كابي تكنيك.

بعد ما سمينا الفنانة شابة ياسمين عبد الله نمشي نلقوا تشاديانو أسكر تشاد. كلنا ورايا لأسكر تشاد هنينا مع فورس دي ديفونس دي سيكريتي في كل الفرونتير انا تشاد عشان هم بس قاعدين بيجيبوا لنا الامن والاستقرار في بلدنا تشاد بلد توماي. كابي تكنيك اغنيه خاصه للعساكر انا تشاد.

0: الهموم هنحولين من سيم لسيم آخر عشان تنادوا كل شبكة خلاص كملت وما في أي كومبليكاسيون مع البرومو الجديد كتير إكسترا هنموف أفريقيا نادوا كل شبكات جات بنفس السعر مثل ما قاعدين تنادوا من موف لموف بس مع فرفة كتير إكسترا خليكم متواصلين مع أقرباكم عائلاتكم زملائكم في كل تراب حنجات مهما كانت شبكتهم بلهم هنتمن أو مدة زمنية اختاروا الفورم الحناكو بألف وأربعمية ريال عندكم و3000 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 30 يوم ب400 ريال عندكم 700 دقائق هنا مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 7 يوم ب100 ريال عندكم 60 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 1 يوم واحد دقوا أجلة 8111 8212 ونشطوا كتير اكسترا حناكو المفضل من حسا مع موف أفريكا نادوا كل الشبكات موف أفريكا عالم جديد ناديكم.
1: أنا هنا الأوين ما بس مجرد غياب عن الحرب. السلام هو ما بس مجرد غياب عن الحرب لكن هو صوت عن الأوين وطاقة عن الشباب ليبنوا المستقبل.
2: القرارات الاثنين 1325 و2242 المرك من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعترفوا بالدور الأساسي عن المرأة في الوقاية وشجعوا مشاركة المرأة في العمليات الرسمية في مجال عن الوساطة وبناء عن السلام ويؤكدوا في مشاركة هنت العاوين في محاربة التطرف. كان للقرار رقم 1820 بقول لا للعنف الجنسي في وقت عن المشاكل وبطلب القرار رقم 2250 من الشباب خلي يكونوا فاعلين أساسيين في مجال عن السلام والتنمية. كل القرارات بتلزم شيلين عن القرار في المستوى المحلي والوطني وده للفاعلين الدوليين ليقووا المشاركة انت العاوين في مجال عن السلام. نحن الشباب نرفض العنف الجنسي ونختار الحوار وده من أجل الكرامة وسلامة القلوب.
1: نحن الأوين نرفض كل أشكال هنا العنف القايد ببقى وندعو كمان للعدالة والمساواة في شيلان هنا القرارات اللي تخص السلام.
2: الشباب وعوين وصناع القرار كان للقرارات رقم 1325 و1820 و2242 و2250 بشكل خارطة سمحة.
1: دي الرسالة اللي بتقدمها لكم تحالف هنا الأوين التشاديات الوسيطات من أجل السلام المستدام وبدعم كمان من منظمة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة أوكسفام.

0: مستمعينا السماء الرجاءات في كل مكان الساعة 8:15. النشرة الدارجية الصباحية هنا اليوم بقدم لنا الزميل جمال عبد الناصر الشعيب فأبكي. صباح الخير.
1: صباح النور تجاني سيدنا رماتا. بسم الله الرحمن الرحيم. السمعين والسمعات راديو تشاد أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار ونبدأك العدب العنوين. الجيش التشادي كان قائم بضربات جوية كثيرة ضد المكانات الجماعية الإرهابية بوكو حرام في الحدود مع لك تشاد ردا للهجمات الإرهابية. الوزير البنية التحتية وفكين عن العزلة وأدلين الطرق أمير إدريس كردا كان زار الشوارع القادية في حالة نبونا داخل مدينة مونغو. وأول دفعة من التشاديين كانوا يصلوا في الأراضي المقدسة عند الإسلام في المدينة المنورة. 341 تشادي كان وضعهم الطائرة إثيوبيا إيرلاينز ونزلهم في فندق مسكى الإيمان. فهذه العناوين ولكم تفاصيلها من راديو تشاد. الجيش التشادي كمان قائم بضربات جوية كثيرة ضد المكانات عن الجماعة الإرهابية بوكو هرام في الحدود مع حوض هنالك تشاد. وده ردا للهجمات الإرهابية الغدارة اللي كان بيقت ضد المكانات عن القوات التشادية في يوم 4 ويوم 6 مايو 2026. عشان ده الأرمية دلير قامت بعملية عسكرية كبيرة وواسعة في كل المناطق والمكانات القائدة في الحدود مع لك تشاد. وحسب الأخبار والمعلومات والمصادر العسكرية تقول التيارات انت الحرب والقتال ان تشاد كمان قاعدة تواصل بضربات كثيرة ومكثفة في المكانات اللب ودفقها العدو. في مدينة مونغو كمان الوزير البنية التحتية وفكين الأزلة وأدلين الشواري أمير إدريس كردا معايا المندوب العام عن الحكومة في إقليم نجيرا الجنرال عبدالله إبراهيم صيام كان قاموا بزيارة تفقدية لكثير من الشواري القادة في حالة نبونا داخل مدينة مونغو. جوابي بأمر والتفاصيل.
2: حكومة حنا بلدنا تشاد قاعدة بتجاهد عشان تحسن الدروب والشوارع حنا العاصمة نجمينا وحتى في الأقاليم وقاعدة بتقوي البنية التحتية داخل مدينة مونغو. في دا قام وزير البنية التحتية وفكان الأزلة وأدلان الطرق أمير إدريس كوردا ومعايا المندوب العام حنا الحكومة جم إقليم جيرا الجنرال عبد الله إبراهيم صيام ومير حنا مدينة مونغو أحمد صرطو رمضان قاموا بزيارة عشان يفقدوا مشاريع عن البنية التحتية هن مونغو. وبعد الزيارة قدم الوزير تعليمات للمسائل عن الشركة والبئس اللي بتراقب قال ليم خلي يزودوا جهودهم ويخدموا أجلة لحد ما يكملوا المشروع بلا واقفين أسط. وبعد كملين الزيارة طوالي بس والوزير أمير إدريس كوردا ملمع مع المسائل الإداريين عن المنطقة هج ليم خلي يشيلوا أجلة كل التدابير الحديثة البت تضمن مجاري هنا الألمي أي الكانفويات خاصة في فصل الخريف برا المدينة وداء لعشان يحافظوا للبنية التحتية بشكل دائم ويحسنوا البيئة للسكان. وقال ليم إقليم هنا جيرا بلا شك بيستفيد من طريق جديد وكبير وداء البدماشة مع رؤية السياسة الحكيمة هي الرئيس الجمهورية كبير الدولة المرشال محمد إدريس دبي إدنو. نذكركم بكونه مشروع هنا البنية التحتية داخل مدينة مونغو طولة بيساوي 20 كيلومترات ومنفس من جانب شركة شيجيكوك الصينية.
1: الجاوة حبيب عمر سوالينا الريبورتاج. المفتش العام في وزارة هنت المرأة وحماية هنت الطفولة السوقي محمد كان راس الخدمات الورشة اللي كان خصصوه للمراجعة الوطنية فيما يخص الاعتداءات الجنسية اللي بيسووها للأطفال والأوين والبنات. المناسبة كان بقت في واحد من الأوتيلات هنا في العاصمة أنجمينا. عبد الرؤوف أيوة عبد الكريم والتفاصيل.
3: كمل المشاركين في خدمات الورشة الخصصوه في مراجعة مصداقية المعلومات المثالية ووضحين الخريطة الوطنية وده لاشان يقوي فكرة حماية الطفل والعنف الاجتماعي للأوين والبنات. بدا وفي كمالة الورشة قدموا عدد من النتائج والقرارات اللي بيطالبوا بينفذانها. أهم من القرارات ديل يقوي معلومات الخدامين ويواصل في نظمين مثل الورش دي ليضمن مواصلة التوعية وتقدم هنت الإبداعات، وده بجانب أيضا يقوي المشاركة هنت التعاون أم بين المنظمات الدولية المكلفة في حقوق الإنسان. في خطاب لنهاية خدمات الورشة، المفتش العام في وزارة المرأة وحماية الطفولة سوقي محمد أكد في كلامه وقال: فائدة عن المشاركين من الورشة المهمة دي تساعدهم في استمرارية الخدمة المكلفين فوقها، وكيف يفكروا في شيلين القرار المكتوب والرسمي بطريقة قانونية ومتساوية، وده يعتبر مرحلة واجبة لقوي مكانة المشاركين ويدعمهم في الأمل حين أرض الواقع. بجانب يحمل معلومات الكان لجيو وقت المدة المفتوحة هنت الدورة. في نهاية خدمات الورشة قسموا المشاركين شهادات هنت الشكر والتقدير تأكيدا لمشاركتهم في الورشة.
1: عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم سؤال ريبورتاج. كذلك كملت الخدمات عن الورشة انت التدريب بخصوص المتابعة والتقييم عن الخطة انت الاستراتيجية انت التحديث والجددان عن إدارة انت الأدوان، وده لفايدة عن الكبارات عن الدواني على مدير الدراسات والتشريعات، وكذلك القرارات تخص الأدوان بكر أحمد شكو هو كان رأس الحفلة انت الكمالي مسألة للمدير الأم عن الأدوان. جرت المناسبة كمان في مقر هذا الجمارك القائد في كارتي مرسال في سيزيم أرندوسما هذا العاصمة الجميلة. الجهوة حبيب عمر والتفاصيل.
2: بعد 3 أيام من خدمات هنت الورشة كملوا المشاركين من النقاشات هنت المواضيع المهمة للجمارك هنبلتنا تشاد. بدت الحفلة هنت الكمالي بالكلمة اللي كان قدمها مدير الدراسات والتشريعات والشؤون هنت الجمارك أبكر أحمد شكو مسألة للمدير العام هن الجمارك. قال المشاركة دي بلا شك بتأكد تمسك هن الأمال بالخدمة هنت الصلحان الكان انقرقت فوق الإدارة العامة للجمارك بأزم، والدورة دي خطوة استراتيجية مهمة وحقيقية وما دبس بتزيد الإدارة بأدوات حديثة في القيادة والمتابعة والتقييم وبتساعد في شيلين القرار، ودي أدوات ليا فايدة للإدارة القايمة بالنتائج. زاد في كلامه أبكر أحمد شكو قال المتابعة والتقييم اليوم بقي ركيزة أساسية في مشروع لإصلاح الطموح للإدارة، وهو ما بسمح بالنتائج المحققة بس ولكن بيساعد في النقاط المفضلة وبصحيح الخلل وبضمن نفذان قوي وبخدم في الإجراءات الشالوها في الخطة المستقبلية للجددان. زاد في كلامه وقال نجاحا الخطة الاستراتيجية للجددان هنا سنة 2026 لحد سنة 2030 بيعتمد للقدرات هنت الكثيرين، ودلي عشان بينفذوها بالمسؤولية والانضباط، وكمان ده بيتطلب من أي واحد يودي واجب الأساسي في أرض الواقع ويقوي الخدمات العديلة القايمة بالنتائج ويحترم كل الآليات. نذكركم بكونه الحفلة هنت الختامة لقت كثير من المداخلات وأنطوا شهادة هنت شكر وإرفان للمدير العام حن الجمارك في مبادرة السمحة في نظمين للدورة الأولانية من نوعها وللشركاء الفنيين والماليين وكمان للبنك العالمي في دعم المواصل وللمدرب اللي كان هيئ الورشة بجهد كبير.
1: ريبورتاج مدد فقاه الجهوة حبيب عمر. المنسق الوطني للخلية الدائمة لمتابعة وحن المعلومات بخصوص القطاع حن الحلال حن القواقر برا الدكتور بكر سليمان كان رأس أمس فجر ملمة دي بخصوص متابعة هنت الملمات عن القطاع بخصوص التنمية هنت الحلال البر. المناسبة كان بقت في صالة هنت الملمات في الخلية بحضور مدراء الدراسات والتخطيط وكذلك الممثلين عن الوزارات الآخر الاندوم هم بالجانب ده. مصطفى بشارة محمد والتفاصيل.
4: سووا بقاعة الملمات حن الخلية الدائمة للمتابعة وتداول المعلومات للقطاع الريفي ملمة للجنة الوزارية المشتركة عشان يتابعوا ويراجعوا الملمات السووها في التنمية الريفية الخطوها تحت عنوان كيف يعرضوا البرامج وجمع البيانات المشاريع، والملمة خصصوها ليشوفوا ويطوروا الخدمة حقهم ويقيموا المشاريع عن القطاع الريفي، وده عشان يقووا الأدوات ويخططوا في المتابعة الآليات وتكون توافق المرحلة دي. في كلمة حقة وقت الافتتاح الخدمة عن الملمة المنسق الوطني للخلية الدائمة الدكتور أبكر سليمان قال الملمة دي قاعدة تنكتب في البرنامج الخلية لقوين التنسيق عن بين مختلف الناس المشاركين في المشاريع عن القطاع الريفي ويوحدوا الآلية التجمع البيانات ويحللوها عشان يضمنوا وفرين المعلومات الأديلة والدقيقة التساعد في خطين القرارات ويرسموا السياسات التنمية العلمية. ونذكر بكونا طورين المنظومة المتابعة والتقييم تكون ركيزة أساسية تدعم مجال التنمية الريفية عشان تواكب نفذين البرامج المشاريع وفق الأهداف الخطوها وتكون إيجابية وتحقق النتائج القاعدين برجوها.
1: في أخبارنا أنت الجواجر برا المندوبية الإقليمية أنت البيئة والحوطان أنا إقليم أنا معين شري بالتعاون والاستفاق مع جمعية أنت الحماية البيئة والثقافة كان نظمه حملة هنا التوئية على ترابنا الشدر ده في مقر هنا القوات المشتركة تشات إرسيا في مدينة سار حسن صالح حسن والتفاصيل.
5: الحملة التوعوية بدأت في مقر معسكر القوات المشتركة في مدينة نتار بحضور المسؤولين الإداريين والتقليديين والعسكريين. بعد كلمة رئيس التنظيم عن الحفلة كان الكلام الجنرال عن القوات المشتركة تاد أرسيا مبارك أبكر نصر قال هو بالهلكية فرحان من الخدمة القاموا بها خبراء والمتطوعين في مجال حماية البيئة وقال الحملة تستمر بمساعدة القوات المشتركة عشان يصلوا الهدف مكافحة اختلاف البيئة حمايتها وطلب من جميع السكان أن مدينة نصر يمجنوا الشجر ويحفظوها. أما العميل العام أنا مقاطعة باركوم قمص البي أحد الحضور قال مدينة خضراء تاريخية عندها الحملة أنا مجنان أنا الشجر والقوات المشتركة دائما سعيدة عشان عملية حياتها في شهر وفي كلمة بالمناسبة المندوب عن البيئة والتنمية المستدامة عبد الكريم محمد يوسف قال الاختيار على مقر القوات المشتركة عند معنى كبيرة لأن مما وصلت القوات المشتركة في شهر الأوسط ما بس جابت العمل لكن كذلك بذلوا جهود كثيرة في حماية البيئة وحماية الحيوانات في المنطقة ونشير كون كثير من الأشجار مختلفة كان مجنوها منها الشجر عن المانجا والأكاسيام والشجر الفلامبويا وأنواع أخرى. حفلة كان كملت بتقديم شهادات تقديرية لبعض الشخصيات القادمين يساهموا في حماية البيئة. من راديو سار حسن صالح حسن للإذاعة الوطنية.
1: آخر خبر في الأراضي المقدسة أنت الإسلام أول دفعة من التشاديين 341 تشادي وتشاديا كان ويسروا للأراضي أنت المدينة المنورة عشان يحجوا السنة دي أول دفعة ووصلت كمان واستقبلها هناك كمان في المطار هنا الأمير محمد بن عبد العزيز القنصل العام نجات وذا في جنب نائب الرئيس هيئة انت لتنظيم الحج والأمرة أحمد بكر حسن ونزل كان نزلهم في فندق نسك الإيمان. الخبر جاب لنا عبد الجليل عبد المكرم. دوكساري كركنا في ديلا الساعة 8 وتقريبا 29 دقيقة داخل السيديو نفس الساعة في كل الأقاليم أنا بلدنا تشاد دي نشتغل الأخبار اليوم فجر. شكرا لكم تواجدين تابونا حاليا من مونغو سار ومن أي مكان دي نشر أخبار كان جهزوا أسوة التحرير عبد الروف أيوب عبد الكريم مصطفى بشارة محمد تيت إخراج أنا حجي هو أبيب أمر وقدمت عليكم معنا جمال عبد الناصر شيخ بكي قيلوا أو أرغب وفكروا نفسكم لأن كل يوم جديد عبارة عن حياة جديدة يا بلد.

شكرا شكرا كثير للفنان موسى وضغط الله، وأنهينا دائما كل الشافنشات قاعدين وراء لقواتنا الأمني والدفاع من أجل الآفية هنا بلدنا تشاد. نرجع للسيديو عشان نقول لكم البلاغات. البيرود تشيت أنا ماتري سن أنغارو مع البرنامج عن الأمم المتحدة اليونيسف بسوو قنجا هنا مؤدات مسكرة هنا في نجمينا. المؤدات دي منها تويوتا ماركات لاند كروزر وحاجات آخرة، وكل الحاجات دي ما عندها ديدوان، ما عندها ديدوان. الزول كان فاز ما بيشيلوا من الجراج لحد بيسوي أوراقه، وبعدين بيشيل خمامة. وعشان تشارك في الجونجا لازم تكفي ضمان هنا مبلغ 1,000,000 فرنك سيفا، وكمان فوز كمان قروش اللي بعدين بقبلوا لك. الكوسيون ده الضمان تصبها في كونت بانكير أنا لجيت متر لجيت سن أنغارو في إيكو بانك تشاد. الزيارة عشان تمشوا تشوفوا الحاجات دي هنا في نجمينا يوم الجمعة الجاي 15 مايو 2026 لحد يوم 20 مايو في ديبوان اليونيسف قاعد في كارتيه فرشة أمسنيني. الدرب الماشي كجي 300 متر بإسراء بكان المخزن هنا الدقيق القاي في كومينا البريمير أروندو سوما. الزيارة تبدأ من الساعة 9 فجر لهذه الساعة 3 قبل العصر، و يوم الجمعة 22 مايو كمان بعرفوا ياتوا الفازو، ويوم الاثنين 25 مايو كمان بعلنوا، وده ببقى بكومنيكي رسمي بوروكو الناس الفازو باللاغونجا. وكانت تدوروا معلومات بالزيادة تعرفوا كتير حاجات أخرى تنادوا في نمرور التليفون 66 29 61 75 تيغو 99 91 16 21. بلغتنا الوفا منستر الضيف مالهم إما أبكر انغتشور الضيف الشيخ صالح ابو نونيت الشيخ رمات يونس الشيخ ابتش انغارو بلام عبد القادر جبرين الشيخ الفاصل جده الشيخ حسين عبد الرحمن الشيخ جده قورة الشيخ القوني دريسة الامام جيمة عمر عمر ولا خيره عائله ادم بركه عائله كشلة في قوي في دقوي النقا بلام الحاج ابكر بلام ادريسه بلام بركه بلام عمر بلام محمد بيو بلام نور ابراهيم بلاما آدم توما بلاما إيلي في دقوية النقا الشيخ خالة بشارة الشيخ آدم مرحال بلاما آدم قنبو بلاما يعقوبة بلاما الحاجي سيني السيار بلاما يعقوبة الحاجي سيني السيار الحاج حسن جدة أبكر ألي في الرياض معلم إدريس سيد عائلة الحاج جمري خارجة ديقة أخي جبرين مريم شبرو الجبرو شيخ دونغوس رمات ولا مريم عائلة أنغلو القوني سيني بكر شيخ إيسا جدة الحاج حسن مهمت بلام عبد الرحمن نام سكر لوم اللهزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل بوفاتنا أخوهم وأمهم جبرين أبطان مات أميس السب وسرقة تبقى اليوم الأحد في دقوي آلاء اللي تبلام عبد القادر جبرين على هل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة فلا خنا وفا دلقي بابا محمد الرمات أبيض شيخ مبدي الشيخ شيخ جبرين آدم عائلة أبا أبكر المعروف بعجيت الكلاندومان القوني هسنة سقير تجاني سير رمات أبيض وكل الأخيان هنا كارتيه يبو ومختلف الكارتيه في مدينة كسري لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل أنا تشاد والكاميرون انجمينا وكسري وأي مكان والهلال المجاورات بوفاة أنا أخوهم وولدتهم وأبوهم أبا أبكر المعروف بأجيد كلاندومان مات أولت الباري والسرقة كمان تبقى اليوم الأحد ده في كارتيه يبو ده في مدينة كسري الأهل الله صبرهم
والمرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخله الجنة. واصل بالبلاغات إن الوفاة عائلة كك الشيخ أو عائلة حسيني إما لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل النجات والكاميرون والأهل البيدين والقربين وناس الإرفة والجيران بوفاتنا بنيتم زارة صالح كك الشيخ ماتت في نغاوندري بعد ما قتلتها الوالدة في الأيامات الفاتو وسرقة كمان تبقى اليوم بعد الضورة في كارتي أنجيري في بيتنا اللوان كك الشيخ الأهل الله صبرهم ولا مرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. بلاخنا 40 عائلة الشيخ آدم في كلمة تمرة وبلغوا لي كل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين القربين البر والداخل وناس الإرفة بكون السرقة إلى 40 يومها المرحومة أمم كلتوم إلي السرقة تبقى اليوم الأحد في كلمة تمرة اللي الشيخ جبرين آدم. ولاخنا فرحة إدريس بكر المعروف بول أرديب لو الفرحة بيبلغ لكل الأهل الأخوان والرفقان والناس الإرفة البعيدين والقريبين بعروسنا وليدة هسيني إدريسة على عروس تكون اليوم الأحد يعني بعدين والأزومة مباكرة الاثنين في كارتيه فرشة الظرف. إدريسة بكر المعروف بول أرديب لو الفرحة بيبلغ لكل الأهل البر والداخل والناس الإرفة البعيدين والقريبين بعروسنا ولدة هسيني إدريسة العروس تكون اليوم الأحد والأزومة مباكرة الاثنين في كارتيه فرشة الظرف. الساعة 8:45 دقيقة نمشي لمكنة الفن ونلقى المهندس الكبير دوب صديق ركنا فيدل.

السلامات من بعد يا البقر الصروف المدن الوطاير قريب وركبنا الطيارات وركبنا البصابات حتى المهر فرج سلامات بيا ربنا من قبل.

مستمعين وسمعت راديو تشافي كل مكان الساعة 9 ودقيقتين في سيدو تروان الأونما ده الوقت تلقوا فوق برنامجكم الأسبوعي ما يطلبه المستمعون للمستمعات كونسيرت زوريتير طلب المستمعين تنادوا الناس تعرفوهم قميتوا سوا سافرت سوا واجتماعوا في أي مكان سوا بواسطة هنا راديو تشاد تنادوهم في نمرو التليفون 61-53-53-20 60-53-53-20 ده النمرو تنادوا فوق اتصال وتسلموا الناس تعرفوهم اثنين نمرو آخر فقط بس ما تنادوا لكن تكتبوا رسالة بالفرنسي الأديل والعربي الصحيح وأننا نترجم لكم 66-24-85-9 66-24-15-89 تيغو 93-33-24-14 93-33-24-14 أكتبوا رسالة وأننا نقول لكم بخدمنا في مكنة الفن بأسر الآلات وبشيل الأبلات دوب سادي كركنا في دال في مكنة الفن قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض نمشي نسمع أول فاصل غنائي وبعد 3-4 دقائق نشيل الأبلات هنا المستمعين في 23 ولاية هنا بلد نجات بلد توماي كابي التقنيك

0: Allô, Radio Tchad.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
1: Bijani Zain Ramad.
0: Marhaba, ya tumano, min wain?
1: Maki Sana Jidda, min Dalakena.
0: Ya Sana Jidda, min Dalakena. Ya wa Sana Jidda, tukul sabah khair lamini.
1: Nukul sabah khair lakin tu usirtak.
0: Shukran.
1: Abkir Jibri, min Dalakena, Muhammad Liman.
0: Ya wa?
1: Afanda ta, Kursa Harun.
0: Naam.
1: Chef de Kare, Jamako.
0: Ya wa?
1: Tahir Durma, Tahir Jarua.
0: Ya wa?
1: Mumun Abdullah, min Mashaga, Abu Zabi.
0: Mm-hmm.
1: محمد آدم من هيلا كريك آدم جبير من المرضى آدم أخصو أنتوني شيشا
0: أيوة
1: عبدالله أبكر من دانونا بابا أبكر من دانونا
0: نعم
1: التوم آدم من كرتوتا شروم الحاج من كرتوتا
0: أيوة
1: ما ننسى المستمعين والمستمعين دون رجع
0: لك التالي أنا كمان ما نسيناك أنت وكل الأخيان والأخوات اللي قاعدين يتابعونا من ذلك هنا نقول لكم مصاب الخير من غاديو تشاد 61 53 53 20 أننا في خدمة المستمعين على راديو تشاد في أي مكان أيوة مصطفى مضوي هدية خاصة للقوات انت الأمن والدفاع هلو غاديو تشاد
2: السلام عليكم
0: صباح النور أنت معنا من وين
2: الحمد لله معك موسى عيسى ديار من جرماي
0: موسى عيسى ديار من جرماي فضل أخوي
2: أوكي قبل كل شيء نقول صباح الخير للوالد المحترم عيسى ديار
0: أيوة
2: وأيضا نقول صباح سعيد لك أنت ولكل أسرتك وأيضا لدكتور سليم
0: شكرا
2: صباح الخير ايضا لولد البلد حسين محمد هناك المسجري اللي جرمه من موسى الحاج الحاج عبد المنطوبه
0: ايوه
2: ارقصوا هناك انتوني شيشا ومانص محمد صخير من جرماي وبلال الخزالي
0: ايوه
2: صباح الخير ايضا لاندرو ادم تاكسيمان ديجي بخليفه محمد ادم هناك من هلال عائشه عباس
0: ايوه
2: وايضا نقول صباح سعيد لانقل عمر صمين هنا من جرماي ولحسن ادم من هجيليه دوائر الشمار هناك من ام رقيبه
0: نعم
2: ونقول صباح الخير كذلك لملك الطبر شريف عبد الله من مساجد ولنصر عبد الله هناك من فرشه.
0: نعم.
2: ولحكيم موسى ولعبد الله جيم هناك من المصابر وعبد بكر قطر.
0: واخيرا؟
2: واخيرا ما ننسى محمد شكوى من جرماي وحسن روماندو هناك.
0: شكرا موسى سديار وكل اسرته من الجرماي نقول لكم بونجور من غاديو تشاند. شكرا كثير مفرغ. 61 53 53 20 أنا في خدمة المسلمين أنا غادي تشات في أي مكان. هلو راديو تشات.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: مرحبا يا تمانو من وين؟
3: معك محمد جوجة من هرم مشاق أبو ظبي.
0: محمد جوجة من مشاق أبو ظبي. يوا تقول صباح الخير يا تو.
3: يا صباحية لك صباحية لك توصري.
0: شكرا.
3: وصاحبي جبران خير الله.
0: أيوه.
3: ومقايرة محمد.
0: نعم
3: هارين جانغا
0: نعم
3: وما ننسى الله موسى من ساقور وما ننسى كابتن جعفر من دقيا
0: ايوه
3: وما ننسى عامة تسلم من الطيور مريم آدم من عرارة ثانية آدم جوائر الشمو آدم
0: ايوه
3: وما ننسى بابي دريسة من الدناء وما ننسى عادم القطان توني شيشا طائر درما طائر جروة
0: نعم
3: وما ننسى كل المستمعين
0: وارجع لك بالمرة يعني كمان ما نسيناك انت وكل اسرتك نقول لكم صبر خير الناس اللي قاعدين يتابعونا من مشاق ابو ظبي شكرا كثير الو غاديو تشاد
4: الو صباح الخير تجاني سلامات
0: صباح النور والسرور يا تمعنا من وين الو
4: باك النور ادم
0: النور ادم تاكسيمان سلمتك وسلمت اخوك
4: سلام
0: أيوة تقول صباح الخير لي أتو
4: وكل أسرتك
0: شكرا
4: هنا كان نقول صباح الخير لجميل عائلة كريم من دكين
0: أيوة
4: جميل
0: أخير أيوة بكانك داري زو أنا كتابان مرة وايتا
4: ألو ألو ألو
0: ريزو هناك مرة تابان إن شاء الله تنادينا لتاني مرة 61 53 53 20 أنينا في خدمة المستمعين والمستمعات أنا غادي تشات في أي مكان فانيا سيد إما من منارة تي في نقول لك صباح الخير هوا إبراهيم سيد ألو غادي تشات
5: وي جرام ما كان موسى يسا ديار لتاني مرة من جرمان
0: موسى يسا ديار كيف حالك أخوي طيب فضل
5: الحمد لله أوكي نقول صباح الخير لعبد الرحمن يسين هناك من رامبوي دندي
0: أيوة
5: وأيضا لبشارة رمات هناك من فواد وألياس بكتاو هناك من سانترا بلادني
0: أيوة
5: وأيضا ما ننسى علي حلاوة هناك من كوكاي وعبد الله أبكر
0: أيوة
5: من دانونا ورمضان كادر وحسن كادر أيضا من دانونا وبابا أبكر من أيضا هناك من دانونا صباح الخير لسليمان آدم هناك من الأفاري ولزينب حسن وزينب محجين مدار السلام محجين هناك من النجري
0: أيوة
5: وبدون مناصة فاطمة يوسف هناك من دندي ولآل يونس هناك وآدم شيدو من أورولا
0: أيوة
5: وأحمد حسن هناك من الطيور وأما مكايلة هناك من غاسي وأشتا محمد هناك من شدر كالاتا ولسواد بشر هناك من جبل ليرو
0: أيوة
5: وأيضا نقول صباح الخير لكابتن جعفر هناك من دوبيا ولمحمد صلاح هناك من أترونا
0: نعم
5: وأيضا مناصة ساكن عمر من فلوغا النجا وأبا حامد جوفرنر هناك من فرشا وفندكر محمد جدا محمد الكتابي
0: أيوة
5: وبدون ما ننسى كل المستمعين الحالين دارين يقاوموا مع راديو شاتر.
0: شكرا كثير موسى سيديار من جرمان للمرة الثانية مرسيك. صباح الخير لفهم كفاب الفاطمة ينون نحن إبراهيم بركة FM 92.5 ألو راديو شاتر.
6: ألو أبو طافر
0: مرحبا يا تمعان ومن وين؟
6: كوني مصطفى كوني مال مالموري
0: مين مالموري؟
6: أيوة
0: كوني مصطفى فضل أخوي
6: صحيح لي انت وفرتك
0: مرسي
6: صحيح لي عمر آدم تسليمان والحاج زكريا في جبتين
0: ايوه
6: غلام آدم فترة يا زاوية
0: حسن
6: طائر خفالي الملقى بقمري
0: ايوه
6: الذكر عبقر موسى
0: ايوه
6: بابا عبقر في دانونة عبدالله عبقر في دانونة
0: اها
6: إبراهيم كاتين جافر إبراهيم جافر في مساجد جرمية
0: اها
6: الذكر جروع وشريف عبدالله في مساجد
0: ايوه
6: أديك إدريس باب المدينة وأهل المسلمين كلهم
0: شكرا كثيرا لك أنت ولكل أسرتك إن شاء الله أشوف علي هارون يقول لك صباح الخير هو إدريس فاني لا شنواس حكومة موسى جواهر الشمو آدم ألو غاديو تشات
7: ألو السلام عليكم جرام فريدي جاني جاني نماز
0: وعليكم السلام والرحمة يا تمان ومن وين
7: معك أبكر جبريل من دلكينا
0: أبكر جبريل من دلكينا يا واتو كل صباح الخير لي يا تو
7: صباح الخير لك انت واسرتك
0: أيوة
7: وين ما ناس محمد اللي ما ناس نجيب آدم جبريل من المرسل
0: أيوة
7: أفندي ذا أخور سارون
0: أها
7: مؤمن عبد الله من مشاغل وزم شريف ديكارة جماعة وطاير درما
0: أيوة
7: بابا بكر من دانونا عبد الله بكر من دانونا كابتن جابر من دوليا
0: نعم
7: مانا سينا قولكو من القبيلة
0: أيوة
7: بلال
0: الغزالي
7: من جميع الطارة.
0: اها.
7: محمد أسلم في
0: أيوة.
7: وما ننسى كل المسلمين المسلمين.
0: أنا كمان ما نسينا كل المسلمين من ذلك أنا نقول لكم صباح الخير واحد جميل من غاديو تشاد. 61 53 53 20. ألو غاديو تشاد. ألو.
8: السلام عليكم. السلام عليكم.
0: شيف دكاري بلا كارتيي.
8: أكيد أشوف يا كرامات
0: حياك الله فضل موسى يسيني
8: بارك الله فيك
0: جوا
8: نقول صباح الخير عليك أنت وأسرتك هناك من هارة كلمات
0: أيوة
8: المالي سنبتانا مات
0: نعم
8: ونقول كل المال اللي زايت أنا ما
0: أيوة
8: ونقول هنا كان الجرام فرير تقسيما أنتم دوشوا هناك من رامبوين سنسيت زميلي أنا سند شوشينا كمن كرتج جقولي محمد الجابرينا كمن كرتج جقولي وارنا سن المارب بهاج السكرينا كمن كرتج جقولي
0: أيوة
8: ونقول زميلي أنا محمد جبرين المارب بهول بلاقي من كرتج أمسينا سخيره من هارونا هنا كمن كرتج أمسينا سخيره
0: أها
8: تين محمد أبي سينا كمن كرتج أمسينا سخيره
0: نعم
8: ونقول هنا كان الورد المحترم الميركين عبد الله هارون والورد المحترم ساكن موسى
0: أيوة
8: ونقول هنا كان أبي عبد الله جبرين محمد المارب بهاج بلاقي بكاكا
0: أها
8: ونقول هنا كديجا بقي كيسا وارنا الدلماجي تمام مشينا تاير وتنتيم فنا منا ستة القافل هالو هالو
0: نعم
8: شكرا محمد تيسين وعبد الرحمن تيسين كلاندمان وحسن رومان الشيخ الشيوخ هناك من الدلو
0: واخيرا شوف ذكري
8: واخيرا نقول ما ننسى مالب ماما كادر هناك مدينة كسري وشريف عبد الله هناك من مساجد
0: شكرا كثير موسى سيني من أمسنين صغير نقول لك بونجور لك انت ولكل أسرتك والمسلمين أنا كرتي أمسنين محمد لوان وكل أسرته ألو غاديو تشاد
9: ثاني مرة ماما قجة
0: ماما قجة الفقير جبد الريزوت دي ناق ولا شنو
9: عالم ده جبديني بس
0: كيا يوا انزين فضل
9: يا صباحي لك انت أسرتك
0: أيوة
9: وما ننسى الوالد قجة والشرك
0: أها
9: وما ننسى الوالد حج عادم
0: يوا
9: وما ننسى عادم جدة
0: أها
9: ومعنا انسى كل المسلمين والمسلمات.
0: شكرا كثير ان شاء الله. سوسانتا سنكترا سنكترا فين توب سادين شلو أبل واي توب أتنو قرول SMS. هلو راديو تشات. هلو
10: السلام عليكم. طيبا فقامة الجاني الزخمان
0: الدابة جمرو جوائر الشمو آدم من كارتشي أمريكي بي.
10: نعم أنا بي.
0: فضلي ماما
10: بقدم إساني صحيح صباحي ورعنت وكل وصورتا.
0: شكرا
10: وللمهندس الربطاني معاك بسنا دي تركنا
0: كدير. أيوة
10: عزيزة طبيعتي لكل المستمعين والمستمعات يقص منهم للذكر محمود بسر همات.
0: أيوة
10: الأخت والزميلة السيدة الرئيسة أمي أنا هدي عيشة حسن من جديد. طاهر درم المشاهة أغزدي آدم أرقطش في دي كانتو.
0: نعم
10: طبعا أركض للقالة عزيزة المحترمة البروفيسور جبير ناسم محمد.
0: نعم
10: من مدينة ديكورو.
0: أيوة
10: وزوجي تهرم لحبه وإيال الزهور وجواهر والتسميل والزياد.
0: أيوة
10: طبعا أركض لعامل أبو تريك البرسلوني.
0: أيوة
10: عبد الرحمن موسى أنغاري. آدم حسن أغنو أمير الشباب.
0: أيوة
10: صالح الدين جبرين من سانتر لما الدين.
0: أيوة
10: الرئيس حليم إيسا من جروب الأصل مزي بالدبابة.
0: انترا
10: الثانية أم بخاري.
0: ألو
10: أم طاهر.
0: أيوة
10: أم تنبير من جردولة.
0: نعم
10: وما ننسى النور آدم تسكيمان.
0: أيوة
10: الرحمن يسمى لندمان حسن رمون الشيخ الشيوخ منصور حسن. ماجر سرايا قاسم.
0: أيوة
10: ما ننسى أعداء جريد راديو ساد أنما الأزاد أنما فوق سرات.
0: أيوة
10: طبعا كل مستمعين أنا مدينة تبش مبرادر هي اللي تلمسين والغادر أنا ما بعرف قيمتها بقادر البسطنة إلا التاجر. طبعا كل مهمة تصب الله مبون سنتي النور أحمد النور لمبي السلامات فنصر سن تاجر.
0: أيوة
10: مهام سنيونس محمودي مريم جد سليمان. مؤية داود شكرية وإندو مستمع.
0: ألو
11: عليكم.
0: عليكم السلام والرحمة.
11: الحمد لله.
0: ياتوا معنا
11: معك عجاشة حسن.
0: عجاشة حسن من قوي. فضل الرئيسة
11: نقول صباح الخير لانت واسرتك.
0: ايوه
11: لبكي انا الخالي ومخامة عالي جواهر الشمو ادم.
0: ايوه
11: لرضية حسن علي من بلامة توم. لتاي الزرمة لتاي الجروة.
0: ايوه
11: لآدم الخاصو لجدة برمة من سجيتي.
0: ايوه
11: لأختي أنا وجارتي أنا وبوها وإيالا.
0: أيوة
11: لأشوشة مدام كتشيمان إسمان. لأجلني مدام سالي.
0: أيوة شكرا سوسانتين سنكانترا سنكانترا فين دوب سادي أون أراد ليزابيل نقرو الرسائل إن شاء الله الاتصالات وقفوا شوية. بقول بونجور راديو تشات. الاسم منصورة حسن من تكرة تقول أحد جميلة جاني سيرامات ولجوار الشمو آدم أشوف أني هارون وتقول بون ديماش لسمحة محمد ولبنات التومات زينة وزكرة وتقول أحد سيد ناسنا إسطنبول ساكن آدم بون ديماش لجروب راديو تشات ونمال عزاز وتقول بون ديماش لجروب الفامي متحدين وبون ديماش لجروب دردشة وما تنسى الانيماتير أنا اليوم. شكرا كثير يا منصورة. بونجور غاديو تشاتا بونجور تجاني سيرامات. الاسم بقول علي زادو أدانو من كارتشام ريجيبي بقول بتمنى أحد سعيد لكل الأعضاء لجروب غاديو تشات أونما وللبتشفرار الشيخ حسين إدريس ولكل الخدامين هنا الأونما وما بنسى التكنيسيان دوب سادي كركنا فيدل. شكرا كثير. صباح الخير جاني سير رماد. الاسم محمد حامد حسب الله بون سانتي بقول أحد سيد لي أنا ولكل المسلمين وللأميرة جواهر الشمو الوالدة لأم مريومة محمد ولأبو حامد حسب الله وللأخوان زهرة حامد مجد حامد عبد العزيز حامد حسب الله حامد وأحمد حامد روضة حامد فاطمة زهرة وحسن أبو فردوس وعبد الرحمن عبد الله الزملاء طاهر الدرمة علي زادو عمر دهلوب حسن يونس أشوف علي حارون عبد الله دنا أدو مرخصو مريم جدو سليمان وكل المسلمين. شكرا كثيرا أمبون سنتي. صباح الخير، اسمه موسى خليل من مساكت، بقول أحد سعيد لي أنا ولكل أسرتي، وترحم لأرواح الشهداء الساكر الماتوا في ميدان الشرف. شكرا كثير من أجل الوطن الحبيب. وأحد سعيد لكل القوات المسلحة التشادية القاعدين في لاكتشات، مرسي، شكرا كثير، برافو، مرسي. تحية صباحية لكل الأهل لنا التشادين والتشاديات، وقول صباح الخير للزميل محمد صالح من شاوير، والأخ أبكر موسى من أنقبو، وتحية صباحية لي أنا ولكل أسرتي ولأسرة الأخ الغالي الأخ أبو بكر حسن أحمد من شارع 40. شكرا كثير. بونجور إيرنتي، الاسم بلانش حواء أحمد النور البابيون، تسلم الملكة أمها زمزم علي وللملك أبوها أحمد النور، وتسلم إمتا رخية عبد الخالق وأنكل حقا يونس محمودي والكوزين حقتا لارندي كمينة والجران فرير حقا سبير ستار لوم دو السلامات النور أحمد النور. وما تنسى سبابين إكري، شكرا كثير لك أنت ولكل أسرتك هناك من مدينة أبشي. أنينا بنستقبل رسالة واحدة بس، رسائل كثيرة. لا، السلام عليكم ورحمة الله، جاني سير رماد، معكم أخوكم جدو بشارة من قزتور. تحية للأخ بكر بشارة وبلاما مانجا يونس وهارون كبير، دور كلهم قاعدين في دربالي، ولي بابا يارو وصالح برما وصالح ومال أبا من كسري، وكل المسلمين القدام. ولدورين بن دور دورو. بونجور، بقول لأسمى مليك من عبشي، بسلم أخت سؤات أبكر قادم في عبشي في كارتيه أميري. سلمنا كثير وكل الناس العاملين، نقول لهم بونجور من غاديو تشادا. بونجور أونما سي ليفا خميس من عبشي، نقول بروفيتي الانتين وبون ديمانش لأبو كامي روبر كافي غنوغايا وللغران فرير كامبيتي كامي في دربالي والكادي هاقا إليزي في جامينا وأمي هاقا باتات رود في أبشي ورفيقة باتامو في غنوغايا وإبراهيم آدم ونما أبشي والبوفرر فريسا في نجامينا. وما بنسى كل الأوديتر، مرسي، شكرا كثير، سلامك انت وسلامنا كل الناس. أنا أبشي، صباح الخير أخي تجاني سير رماد، معكم جدو كلبة من فرشة، بقول بونجور لساكن عمر ولرمضان كادر ولموسى حسيني ولحسين محمد وجدو بيتريز وجدو هنو وكارا بلاك جاكرا ومحمد ديجي بخيت. أشوف علي هارون، هارون وحليمة جدة وطاهر برما درما وجواير الشمو وشريف عبد الله وسمح محمد وطاهر جروة وأكويا جيمي وفي كوربو والحاجة زكريا والنور عدم تكسيمان وكابتن جعفر أبكر يونس علي ومال أبا وكاليا محمد وأمر قنبو. شكرا كثير. صباح الخير، صباح المحبة الرسول، صباحكم نور في نور، معكم المستمع عبد الله دنا آدم من كرشان قبو شايب. بقول قبل كل شيء تحية صباحية لأنا ولأسرتي وللمهندس دوب سادي كركنا في دال، تحية صباحية لأبو الغالي دنا آدم ولأمة الغالية عزيز الغالية والعزيزة خديجة بكر، وتحية صباحية لأخوانا وأخواته. بقول تحية صباحية لجواير الشمو لطاهر درما من مشاقة ولسرسار شايب من أنقب شايب لعدم أرخصو الشيشة لعلي زادو أدنهو لخرسة جبرين، وتحية صباحية لكم سيرسين محمد حامد أبون سانتيا ولمحاسن يونس محمودي من مدينة أبشي كمينة، وتحية صباحية لحسين من مدينة مندو سن هارون. دكتور حسن الغوني من أفريقيا تهية صباحية لجروب غادو تشات علماء الأزاسة الفراسة صاحب الطيارة الكبيرة تجاني سين رامات والتهية الصباحية لكل التشاديين في الداخل والخارج. أحد سيد لكم سلمنا كثير أنت وكل الناس أنا أنقبوا شايب. السلام عليكم ورحمة صباح الورد والياسمين، صباح اليوم الجميل، صباح الحب الحنين، صباح الخير الاسم. نور الشام محمد المعروفة بنور القلب من عبشة تقول تهية صباحية لأمها روضة صالح، وتقول أحد سيد لأبوها محمد صالح، وأحد سيد لأخوها الكريم عبد اللطيف محمد المعروف بأسد الغابة، وأحد سيد لأخوانا وأخواتها العزيزات وتقول لهم أحد جميل ومبروك علينا وعليكم بالخير إن شاء الله. شكرا كثير يعني كمان سلمناك وسلم لكل أسرة. بونجور الاسم تقول سمى زهر عبكر تسلم البتشي فرار حق إيسا الملك من مدينة عبشي. بريد أمياجا عبكر أمين عبكر والجراند سواد عبكر شكرا كثير سلمناك أنت وسلمنا كل الناس اللي قاعدين بيتابوا غاديو تشاد. آخر رسالة بونجور أنا ما غاديو تشاد بونجور تجاني سين رمات ماجور سوريا غاسم من كارتيه أسي تقول بونجور لجروب غادي تشات علماء الأزاز وما تنسى الرئيس جاني سين رمات الدكتور حسن الغوني جوائر الشمو آدم آليا الدنؤو الشيف ديكانتو آدم مرخصو خرصة جبنين عمر البيتي منصور حسن وما تنسى الجران فرار أبكر القاسم قايد أخوة برقاسم في أبشة وزوجته النجمة آدم حسين والنياسة قاسادية أبكر القاسم وعبد الناصر أبكر القاسم وما تنسى الجراند سير حقتها ريحانة آدم حسين من إربا. الساعة 9:28 دقيقة سوسانتين سين كانتروا سين كانتروا نمشي لدوبسادي كركنا فيدل.

0: 30 واحد دقيقة في استديو تروان لا أونما. ألو راديو تشاد. ألو
1: ألو
0: ألو مرحبا، أنتوا معنا؟
1: معكم حجة توريا من حارة الدجيل.
0: حجة توريا من حارة الدجيل زعفان.
1: أكيد.
0: أيوه تقولي صباح الخير يا حجة توريا.
1: يعني كل شيء مستجيب صباحية لك أنت وكل أسرتك.
0: شكرا.
1: من محمد الربتاني معك.
0: أيوه.
1: أسرتنا الكريمة أسرة توريا.
0: أيوه.
1: أميانا القالية علينا ماما الدنوف. ماما آدم من هليلة كلير.
0: أيوه.
1: آدم جبريل من أمرتو. عبد المنتج بشير عبد الله عالم موسى عبد الرحمن الزين رمان رايش عباس رايش محمد غمر رايش محمد من جوزتور. محمد جوجة من مشاقة تاي دروما تاي جروة. إلياس بكر علالي أحمد جيو قيم من الدقال زعفاء الشيخ بشار من الدقال زعفاء النور عرب ديك سمرة زميلة الحاج زكريا من الدكين. موسى إيسا جيارة الأسمراني من جرماي موسى إيسا من رمسنين السقايدة يتجي وقد إيسا من قرشة.
0: أيوة.
1: جواير الشمام من رقيد وهي وأولادة. ومعنى أنت كل المستمعين
0: عنيا كمان ما نسيناك أنت وكل أسرتك، نقول لكم صباح خير وأحد جميل منا. غاديو تشاتا ملك الملوك مالابا من مدينة كسري دجا بخير من فرشة عبد الرحمن سينكلان دومان شيخ الشيوخ حسن روماندو وكل أسرته من الدينيو، نقول لكم صباح الخير من غاديو تشان مفرر. ألو غاديو تشان مرحبا يا تو معنا. ألو ريزو مادي لآدم جبرين تنادينا لتاني مرة إن شاء الله. مرحبا 61 53 53 20 كونسي عثمان غومبو كل اسرته من جوجي شرفه عمر دهلوب جو بنجو ديبيتي ماما تاير الدورو رمات بريزيدان ماما جبرين ام دي ام محمد داود محمد هناك من قوي، نقول لك صباح الخير. الو راديو تشاد. الو
2: الو
0: الو مرحبا يا تو معنا.
2: ما بريزانا كاريه ورجين هني من عرب بالتلبقرة سيد عمر إما
0: سيد عمر إما
2: هلا نسالا جرام فرير
0: سلمنا كثير.
2: أنا كله سلمتك كثير
0: بركة بس من صوتك
2: الحمد لله.
0: يا واب بريزانا جين أها
2: نقول قبل كل شيء نقول ما سمار خير لكل المستمعين المستمعات.
0: أيوة
2: نقول سمار خير لكل الشوف عادي هارون المريدة.
0: أيوة
2: وما ننسى نقطة المنترمة جواهر الشمال وكل وسرتها.
0: اها.
2: وما ننسى فريزا عبدالرحمن ألفيس.
0: ايوه.
2: وما ننسى عبدالرحمن الانسان الانترناشونال.
0: اها.
2: وطاهر جرمة من مشاغة.
0: ايوه.
2: هذا مرقصان أنتوني فنشا.
0: نعم.
2: ونسي عثمان قنبور من قدس الشرفة.
0: ايوه.
2: وما ننسى كل المنتمين وكل وسرتها تجاني سير رمال.
0: شكرا كثير لك انت ولكل اسرتك وكل المستمعين اللي بتابعونا من كارتي ابو تالبقر، نقول لكم بونجور من غادي تشاد. اكيد بابا منيسر قال يا محمد من كسري. الو غادي تشاد.
3: السلام ورحمه الله.
0: مرحبتين كبار يا تو معانا، ومن وين؟
3: معك هو حسن بشير من عبشه.
0: هو حسن بشير من امدرادر هلي تلقادر.
3: نعم ما شاء الله، نقول لكم شكرا كثير وانا متابعه معاكم كبيره بس للاسف ما قعدت نشارك.
0: ايوه ما شاء الله.
3: ونتمنى لكم الازدهار والتقدم وتحياتي لك انت واسرتك والفني ربطني معاك.
0: نعم.
3: وعندي تحيه خالصه للعسكر شات
0: وشكرا
3: كثير العزيز.
0: نعم.
3: الرئيس محمد جبدي.
0: نعم.
3: وان شاء الله ربنا يطول لنا عمره.
0: امين.
3: وعندنا تحية خاصة للعمال بالنسبة للعزيز تبعنا في عبيها في عبشة.
0: نعم.
3: يلا بقول لناس عزيز في نجمينا ودرسين عبد الحكيم صاحب.
0: نعم.
3: ودي تحية للأسرة بدون انفراس في نجمينا خاصة وللعمال جميعا من طرف الإذاعات في نجمينا.
0: حوا مين قلتي؟ هو
3: حسن بشير من
0: عبشة. هو حسن بشير، تحية صباحية والتحية مليانة بالحب والحنان لك أنت ولكل أسرتك وكل الناس من مدينة عبشة، وتحيتك توصل للقوات أنت الأمن والدفاع في كل الحدود هنا بلدنا تشاد. شكرا كثير لك إن شاء الله.
3: شكرا كثير.
0: ألو راديو تشاد.
3: معك مستمع.
0: نعم ألو.
4: ألو.
0: مرحبا.
4: ألو.
0: نعم.
4: الحمد لله.
0: جاتوا معنا.
4: معك سمية محمد علي من عبشة.
0: سمية محمد علي من عبشة. يا هو سمية تقول تسلمي يا تو.
4: نسلم ناسا جميلة.
0: اها.
4: وبالأخص أبوي قاعد من جميلة.
0: نعم.
4: وخوالي نكرا نسلمهم كثير.
0: اها.
4: والتشاديات بصفة عامة.
0: نعم.
4: وانا
0: اسال
4: اذاعات كذلك.
0: شكرا انينا كمان سلمناك انت وكل اسرتك وكل المستمعين والمحبين هنا راديو تشاد القاني في مدينه عبشه وفي ولايه وداي بصفه عامه. نقول لكم بونجور واحد سعيد من راديو تشاد. شكرا كثير. ايوه القصيري الفنان عيسى موسى. الو راديو تشاد.
5: السلام عليكم.
0: اطراف رنا
5: أكيد تأتي كارا لتاني مرة.
0: فضل أخوي.
5: أوكي نقول صباح الخير هناك للجران فرير هارمي سين المعروف بالبشير من كاركي أمسلين التخيري.
0: أها.
5: عادي مرخصو.
0: أيه.
5: ونقول هناك لطاير دروما هناك من مشاقة. شبدي كارا جماعك هناك من مشاقة. مومن عبد الله هناك من مشاقة.
0: أها.
5: ونقول زنيدي أنا طاير الشيخ هناك من ديجل دينجيسو.
0: أيوة.
5: عم جسيني هناك من ديجل دينجيسو.
0: نعم.
5: ونقول هناك ما ننسى الخال العزيز زارة موسى وعائشة موسى وعليمة موسى وعبد الله موسى هناك من فلقة. إلهام جبريل هارون هناك من كركيا فلقة.
0: إيه.
5: مصير بورو وجنب بورو ومحمد بورو هناك من كركيا سيور.
0: إيه.
5: أما تصل هناك من كركيا سيور عليمة وبكريمة وعادم سيور هناك نور الله.
0: وأخيرا شو ذكري.
5: وأخيرا نقول أمانة الساكن أمر هناك من فلقة النقا.
0: شكرا كثيرا. نقول كمان صباح الخير حاج عمي محمد ادم من كارتيه جرمي مدينه عبش. نقول لك صباح الخير. الو غادي تشاد.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. يا تو معنا ومن وين؟
6: ما تار درمين
0: هذا. اه شيخ انا مشاق ابو ظبي.
6: اكيد جرام فرير.
0: تفضل اخوي.
6: اوكي قبل كل شيء نقول صباح الخير لك انت وصرت فرين مهندس الرباطاني. ما
0: شكرا.
6: ولا هذا مرخصو شف دي فانتوم وزوجي تام بشاير.
0: ها ودام بشاير سلمني يا كوما.
6: اقول لك في تاجي كلام قاعد جميل.
0: يوا
6: انا قلت صباح الخير هناك لموز الثاني انا مسنين الصخير عبد الرحمن الثاني كلندوان.
0: نعم.
6: وماجر سريه القاسم وعبد الله دنا ادم منصور حسن.
0: نعم.
6: بنت عمد جوار الشمو ادم.
0: ايه.
6: اجيد دقو.
0: نعم.
6: سرسر سامي لنقبو شايف. والدادو دانو.
0: ايه.
6: ونقول صباح الخير هناك لجو بنجو.
0: نعم.
6: والجرام فرير هناك دكتور حسن الغوني ينفرو.
0: ايه.
6: وجبتي مهمة طائرة دورو رمات. مالابو من مدينة كسري.
0: ايه.
6: ونقول صباح الخير لهو ادريس.
0: اها.
6: ويجي قلتو مسال ادريس.
0: اها.
6: وصباح الخير هناك لشيف علي هارون وسامة محمد.
0: اها.
6: ومجد محمد الكتابي محمد صالح عثمان احمد بكر الدباي الياس بكر اللالي
0: فاطمه زهره مؤمن.
6: فاطمه زهره مؤمن نفس سلسله داو.
0: ايوه.
6: عثمان الله زكريا من بسكين.
0: ايوه.
6: ماسين يونس محمودي لارند كامينا.
0: نعم.
6: اما سامي تصور الله امبون سنتي النور احمد النور لمده سلامات. كوميسير حسين تجي من مدينه دبشه.
0: ايوه.
6: حسين هارون من مدينه مندو.
0: أيوة زارة بشير جامان نوار.
6: زارة بشير جامان نوار وكل المستمعين والمستمعات إن شاء الله واللي ما مستمع.
0: ألو غاديو تشات.
7: ألو أصدى الرسجاني سير رامات أبيات.
0: آه شبكة كانتو
7: وانا يا فجان أبي
0: طيبة.
7: والله طيب قال أفكبنا سخانة.
0: آه سخانة وقت أخوي.
7: آه نقدم تاني كل وصلة الجوار الشام عدم.
0: أيوة.
7: عمر دانوب جو بن جو.
0: أها.
7: معايا داود وعمر عيسى عمر البيتي وسرايا خاسم ومنصور حسن. wata durma mama gujja wa mana sa mo sai sai wa mu amma gita ma gita sanin da lekena
0: aywa
7: ada jibin nar mardo wajje da ko muhammad wa dr hasan albani min afruk
0: mhm
7: abdullah danna adam sarsar shayi wa ina muhammad adam ni le clair wa muhammad adam ya ya wa mustar usman amra bakra dabai ila tabaka lari
0: aywa
7: man abba min kai kamaron wa hussein harmin mindo wa manesa ina ga kamsar hussein tagira wa ali zado danno wa drake ka tuma sai da chef al harun
0: aywa
7: بلغيس وهو إدريس وكل الأعضان المجمع ودرميسين كرندمان وعجة تيوريا بيدة تيوريا جاصيرة وما مشي نتائر وسامة محمد وريخي يايا كشل رادي
0: وأخيرا
7: في الأخير ما ننسى كل الأعضاء من القروب الجسار وشكرا مرشا.
0: شكرا كثيرا توني شيشا صباح الخير رزارة موسى في المجرية كل إيالة ديكوينة وبناتا ناجي مويسا مينة بانغورة أجيتا تقول سرسر شايب اس بي اس صالح برما صالح دكتور حسن الغوني زينب حسن تيلي تشات من شدر ثلاثة هاي من جدة صالح غاديو تشات كارتي سكيرتي الو غاديو تشات
8: الو السلام
0: مرحبا يا تومانو من وين؟
8: معك جبرين أبكر من مرديا
0: جبرين أبكر من مرديا هو تقول صباح الخير يا تو جبرين
8: أقول صباح الخير لقيت تفاصيلتك
0: شكرا
8: الو
0: وين قاب اسمك
8: أقول صباح الخير لأدم كويش في مرديا
0: أها
8: أبلغ أدم في كروي
0: أيوة
8: لأ أدم كبتر في مرديا
0: نعم
8: أنا أقول حاجة أدم في الضباء
0: أيوة
8: أقول شكرا جزيلا
0: شكرا كثيرا
8: أهو مشكلا
0: كوميسير أحمد أبكر هناك من المساكت نقول لك صباح الخير إيش يا دزمان السماء فاطمة عبد الرحمن دنا وكل أسرته كونسير سكينة هارون من كارتي كلمات نقول لكم صباح الخير الو راديو تشات
9: السلام عليكم
0: وعليكم السلام يا تومان ومن وين؟
9: معك ثاني مرة طاير
0: طاير درما
9: درما من مشاكا
0: دين لك الفك يواجه جبته ولا ما انتوني شيء سيوت لك وشورة ها؟ ايوه
9: اوكي نقول صباح الخير ناقي طاير جروه من جرماي
0: اها
9: شريف عبد الله من مساجد
0: ايوه
9: سالي برما سالي وهناك سيد عمر اما
0: اها
9: رزام عبد الرحمن الفيس
0: ايوه
9: عبد الرحمن حسين كلندمان ناصر رومان دي شيخ الشيوخ
0: اها
9: ابي توريا بيبي توريا كلثوم توريا
0: اها
9: فضيل احمد جمر عيسى احمد جمر خديجه ادريس من باب المدينه
0: اها
9: خديجه علي من كندل
0: اها
9: من جوار شمو ادم
0: ايوه
9: ونقول صباح الخير هناك لأسر رومان دي الشيخ الشيوخ وهناك عبد الرحمن أحمد الزبير وهناك كل أعضاءنا المستمعين والمستمعات إن شاء الله
0: شكرا كثيرا طاهر درمام وكل أسرتك من كارتي مشاقة أبو ظبي نقول لكم أحد جميل وسعيد من غاديو تشاد 61-53-53-20 أنا في خدمة المسلمين أنا غاديو تشاد خديجة محمد طاهر نقول لك صباح الخير حسن يا آدم مريم الشاعر محمد أبكر حسن بخاري مطر حسن بن علي جمال شباب أبكي جمال أحمد عبد الرسول ألو غاديو تشاد
10: السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله
10: الحمد لله تجاني سرامات
0: مرحبا محمد عالم
10: الحمد لله نعم
0: كيف الحال أخوي
10: تمام الحمد لله
0: تفضل
10: بارك الله فيك صباحية لك انت وكل وصلتك بدون انتراس
0: شكرا
10: والمهندس داك ساري
0: ايوه
10: وهناك شفتي جابريل
0: اها
10: ومحمود قسرة
0: نعم
10: عبد الرميسة كوكالكال
0: ايوه
10: فاتمة بكر موسى
0: اها اشتا ولا فاتمة
10: اشتا بكر موسى
0: يوا
10: الحاج حسن يتوي
0: اها
10: وهناك نقول تهيئة صباحية هناك لطائر دوما من مشاق أبو ظبي وهناك آدم أرخصو شيف دي كانتو وعثمان قنبوب من قدي شرفة
0: أيوة
10: وهناك جواهر الشماء آدم ونصر عبدالله نصر نصارى وهناك حكيمة موسى فني محمد لشنواس وهو إدريس عليم إدريس وفاتيل أديبة وشوف علي هارون سمى محمد بلي يوسف
0: نعم
10: وهناك مريم آدم نرادة سامي آدم جواهر الشماء آدم وهناك حجة توريا بيبة توريا ولفة توريا كلثومة توريا
0: أيوة
10: جبرين حسن كين جينيور وهناك عبد المطلب بشير نعيمة بشير عامة كير وهناك محمد صالح عثمان وحجر عثمان رملة عثمان مدينة عثمان
0: نعم
11: إياس أباكر بيتتاوا ونور أدم تكمان على جاكاريا من بيتكين وهناك كونسي زمان قنبو من قجي شارب الثاني مرة ومالبا محمد من كس
0: أيوة
11: علي أباكر من دندي وعلي أباكر من تقرى وهناك دامان سنسان ساكن مالو محمد صالح جبري من كوز وعيد أحمد موسى أحمد مركز مرابو دمي تريز وحسن أحمد كبيرنا مع زوجي تحف سلافي وهناك موزا كالا إردبي وأرم بلبا
0: وأخيرا
11: واخيرا ما ننسى جميع المستمعين بدون انسان.
0: شكرا محمد ادم نقول لك صباح الخير من غادي وشار. صباح الخير حسن احمد كبيرنا وزوجته ابسلافي عبد الهاني محمد صالح بابا يارو وكل زوجاته. الو غادي وشار.
12: الو السلام عليكم فخامه الرئيس العلماء.
0: هي ترى
12: فخامه رئيس العلماء
0: ده ما هو. الو مرحبا يا تو معنا
12: صباح الخير معكم محمد قمر.
0: محمد قمر
12: من كارتي الشاوير
0: جارة جارة لأوناما
12: أفضل أوناما للأستاذ ميشي يا جماعة.
0: فضل أخوي
12: صباح الخير لأنتوا كل أسرة
0: أيوة
12: صباح الخير لأستاذ محمد قمر.
0: نعم
12: هو محمد قمر.
0: نعم
12: أستغل
0: اي
12: محمد
0: ايوه
12: وجميع ناس الطشه هي البرادر الله انت قادر تخليه قادر
0: وقالوا قال المسكين قول ما بقى فوق الا التاجر لانه مساكين نقود وين جواهر قالت قال الا قال الا ما بسكون الا التاجر واني المساكين نقود وين يا الله
12: عندنا خادم قال قلت ابو الخير لرفيع
0: من ملموسي
12: قلت ابو الخير لكاير
0: درما
12: وانت
0: بخير ليك
12: ابرمنت
0: انضمان
12: انترناشونال اجا هو عمر ابيب
0: وانت بخير ليك جمال عبد الناصر كيف ابكي وانت بخير ليك انا ابراهيم بركه انت جيت اوقفك قبل كلم معنا بعدين كمل
12: وصباح الخير لأميانا الغالية مريم محمد خليل
0: الله يخليها لك إن شاء الله
12: وصباح الخير لأبويانا محمد جمال محمد
0: ربنا يخلي لك
12: وصباح الخير لأبويانا التخير أحمد محمد جمال
0: أيوة
12: وصباح الخير لأبويانا الكبير أشتا محمد جمال
0: نعم
12: وصباح الخير لجميع الشباب أونما وأمار
0: يعني أنا كمان نقول لك صباح الخير وتحية صباحية حلوة وجميلة من غاديو تشات أونما شكرا كثير. 61 53 53 20 4 مينوت نقولوا SMS ونقبل الأبل يا دوب سادي. المستمع بقول له بونجور غاديو تشات اسمه عمر أبكر من بيجير بقول بون ديماش لأسرته كلهم في بيجير لأبكر نانتوجو لحسين نانتوجو عبد الرحمن nang tuju wa onkol haga Daud abba wa umma mangarge abba wa bon dimanche li akhwana wa akhawata Saleh Abakar al habib Abakar Muhammad Mukhtar wa kullum gani fi bijir wa li amni Abakar fi abashi wa ashta Abakar fi biltin wa Muhammad Nur Abakar fi jamena fi angabu shar 40 wa ma ban sarani matera na jurti jani sen ramat wa

0: Zaza, وبقول بونجور لسوريا قاسم وللتكنيسيان وكل أسرة جاني سرمات معاوية سلمناك أنت وكل أسرتك هناك. نقول لكم أحد جميل. صباح الخير. الاسم عائشة رحمة جبرين من عبشي. تقول هي صباحية لأمها مريم محمود والله يشفيها ويشفي كل المرضانين إن شاء الله. وتقول أحد سعيد لأختها العزيزة فاطمة رحمة المعروفة بذهب صافي. وتهية صباحية لأخوانا وأخوات العزيزات. وتهية صباحية لكم أنتم. سلمناك كثير إن شاء الله. 61 53 53 20. أنينا في خدمة المستمعين. جينا في اللفة الأخيرة. ألو راديو تشاد. ألو ألو ألو راديو تشاد. تهية صباحية هناك يا كابتن جعفر من دقية. نقول لك صباح الخير. Mangala Bakaka, Billy Yusuf, Fanny la Chinoise, Sadi Abakar, 4x4 formé exact, N'Djamena 24. Allo Radio Tchad.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam wa rahma. Yatouma Anou, min ouen?
1: Makoumou, min Moussa, min quartier Fondori.
0: Min quartier Fondori. Faye, tu cours, sabar khair le atou.
1: Sabar khair le, je suis Tam Gouja.
0: Aïwa. Merci. Sabah al-khair inak, le directeur Salim Sinak min Mahatad Onama Bangor. Mohamed Hassan Nasraddin inak min Madinat Abeche. عباس أبو بكر مصطفى من محطة أونما هناك في مدينة أمجر اسمها جفرر. نقول لكم صباح الخير. ألو راديو تشاد.
2: أهلاً تلجاني سلامة.
0: مرحبا.
2: أنا هرم عادي.
0: هرم سخيري.
2: أيه.
0: تسلمي يا تو.
2: ماما جواهر.
0: أها.
2: بنت نجاح يا سام.
0: أيوة.
2: يا دوما.
0: أها. أبو تريبا أبو شبكاي. أيوة. آخر يا تو هرم. أها.
2: كيف ماما جبرين.
0: أيوة.
2: أخوان ماما جبرين.
0: أها.
2: ماما تان أشبه لامبون سانتين.
0: أيوة.
2: ماما سمين.
0: أيوة.
2: سنتين مامو لما أمريكا.
0: أيوة. أيوة. أها. وأخيرا شكرا كثيرا المفتش التربوي البنون. نقول لك صباح الخير من غادي تشال لك انت وكل أسرتك. كاير كشل راجي. ألو غادي تشال.
3: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. يا توما انا من وين؟
3: معكم عمر محمد من مسيلة بكومة.
0: عمر محمد من مسيلة بكومة، تفضل اخوي.
3: نقول صباح الخير لمحمد علي حماد المعروف بخلام.
0: يوا.
3: انا من جنيبور دي.
0: اها.
3: نقول مساء الخير لعبد الهادي بابا يارو.
0: ايوا.
3: نقول صباح الخير لهارون حامد.
0: نعم.
3: هندسي حامد هناك من جلمي.
0: نعم.
3: نقول صباح الخير لجيت علي المعروف بسيدي.
0: أيوة.
3: نقول صباح الخير لمحمد إدريس من مسيلة بكومة. من بشارة من مسيلة بكومة.
0: أها.
3: عمر محمد من مسيلة بكومة.
0: أيوة.
3: وعمر موسى كمان من مسيلة بكومة.
0: اللي تشكي من مسيلة بكومة بس نارم برا ما في.
3: نارم برا كما في.
0: أقول لك كيف أمين مسيلة بكومة ما قاعد تجلي اللي هو
3: برا كده اللي تجاني سير رمض.
0: شكرا كثير. سلمتك انت وسلمتك كل الاخيان والاخوات في مسيلة بكومة. نقول لكم احد جميل من غاديو تشاد. شكرا كثير. نهارك سعيد ان شاء الله. ديبيتي مريم عشين. ديبيتي خزينة جبرين. زارة موسى بشير ديبيتي. نقول لكم صباح الخير. السيناتريس مريم احمد جميل. هلو غاديو تشاد. مرحبا يا توما انا ومن وين؟
4: بلال حسن.
0: هلو
4: بلال حسن من بكورو.
0: بلال حسن من بكورو دبابة، تفضل.

0: Ah, kina
1: sa jida njamena
0: jida njamena
1: ah nzen kama jina la wai madila
0: tamam ndugu sabar khair lek ni to kulo sura tak
1: aywa
0: al mahani tarbatana maak
1: naam
0: mariya mashair muhammad sota dahibi
1: aywa
0: le sharif abdalla mi masaget
1: aha
0: adarma ni sen kala nama o mara ba mi kutiri
1: aywa
0: ndugu sabar khair le abutreka abdalla kula
1: aha
0: échec de canto tania échec de canto tania de
1: aywa
0: نقول صالح فاضل المعروف بساليك
1: ايوه
0: نقول صباح الخير لمحمد هلب المعروف بعاد محمد
1: ايوه واخيرا
0: واخيرا ما ننسى كل المستمعين والمستمعات لكن انا ما انينا شباب الكوره ده بيكم انتم انينا ما نلعبوا يعني
1: يا شكرا ما قصرت نقول لكم شكرا واحد جميل لكل شباب انا مدينه بوكورو نقول لكم احد جميل من غاديو الشاده صباح الخير كمان لكل الديركسيون جنرال الاونما من الدجيلا ديال بلانتون صباح الخير كاميرامان صباح الخير تكنيسيان صباح الخير جورناليست صباح الخير ناس الانترتيان صباح الخير الاب اس صباح الخير ناس السيكوريتي دي جي سي انا الاونما كل الشوفيرات نقول لكم صباح الخير من راديو تشاد دنيا اوديتور اخر مستمع الو
2: الو صباح الخير
1: صباح النور والسرور انتوا معانا
2: ماك نصر عبدالله معروفه بنصر انا صار خشيه كبتي
1: الما شفا خساره
2: اكيد طبعا الخير انت واسرتك
1: شكرا
2: تقدم تعزيتي الحار لمحمد ادريس ديري تنالي والده الصبر
1: امين جميعا ان شاء الله
2: طبعا الخير لطاير الدرما هنا جار الشماء ادم بنتو عمدو هنا بيعتو
1: هاي ترى
2: طبعا الخير لابويا انا عبدالله
1: اها
2: طبعا الخير لإني أنا صابر حسن
1: أيوة
2: طبعا الخير لألس زكريا
1: أيوة
2: طبعا الخير لأمني عبدالله أشت عبدالله فاتيني عبدالله ممت آدم أنهي ليلة كلير ممت آمت أنا فريشة
1: أيوة
2: طبعا الخير لأتو ممت صالح
1: نعم
2: فريجة إدريس
1: أها
2: كين جنيار عبد المطلب بشير
1: وأخيرا
2: عبدالله آدم موسى ونقول لك نهار سيد
1: شكرا نصرة نسارة نقول لك صباح الخير لك انت ولكل اسرتك من فرشة انا كمان نقول صباح الخير و بون ديمانش لفورس دي ديفانس و سيكريتي في كل تراب انا بلنا تشاد نقول لكم امشوا قدام وانينا وراكم الله ينطيكم العافية ويحفظكم الوقت تم سادة قد والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك تك كملنا لنهاية مكتكنا نخلو بكنا لزملائنا المجمع عنا بكلم لكم بكلم سارة مع الزميلنا ليونيل نومنغار لا فيها كوكي كوكي ديامجي ديامجي خدمانا بفرحة والسرور أثر الآلات والموجات الأغاني والأبيلات دوب صديق ركنا فيدل قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض نقول لكم قيلوا بعافية هنا نجمعنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
1: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
0: إذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.

0: عمر حسن ذهب وإلى التفاصيل. يقوم وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الرعوي البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب بزيارة رسمية إلى دولة البرازيل، تحديدا إلى مدينة كاس كافيل الصناعية، وذلك من أجل استكشاف فرص التعاون بين البلدين لإعادة إطلاق مشاريع عدة كبرى بالبلاد كالمجمع الصناعي للدواجن بالمركز الإداري بكندل. وخلال هذه الزيارة فقد وقع الوزير على مذكرة تفاهم بين الوزارة وشركة أجي كوب. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
1: تخطو البلاد خطوة جديدة في مساعيها الرامية إلى تحديث قطاع الثروة الحيوانية، فقد قاد وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني عبد الرحيم عوض الطيب مهمة رسمية إلى البرازيل، وتحديدا إلى مدينة كاسكافيل الصناعية، أبرز مراكز الصناعات الزراعية في أمريكا اللاتينية. وتهدف مهمة الوزير إلى استكشاف فرص التعاون لإعادة إطلاق عدة مشاريع كبرى من بينها المجمع الصناعي للدواجن في كندل، الذي يعد ركيزة استراتيجية لتطوير قطاع الدواجن الوطني. وخلال إقامتهم زار أعضاء الوفد عدة وحدات صناعية متخصصة في تربية الدواجن وتصنيع المنتجات والمخلفات الحيوانية، إضافة إلى أنظمة الإنتاج المتكاملة. كما عقدت جلسات عمل مع المؤسسات والشركات البرازيلية من بينها غرفة التجارة وشركة أجي كوب للاستشارات التجارية وتعاونية جلوبو أوفيس، وتركزت المناقشات على تعبية الموارد وإقامة شراكات مستدامة ونقل التكنولوجيا والخبرات إلى البلاد. وتتمثل طموحات السلطات العليا في بناء صناعة حيوانية حديثة قادرة على تلبية الاحتياجات الوطنية من المنتجات الغذائية وتقليل الواردات وخلق المزيد من فرص العمل للشباب. وفي ختام هذه الزيارة تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الثروة الحيوانية وشركة أجي كوب، إلى جانب عدة بروتوكولات اتفاق مع عدد من الفاعلين الاقتصاديين، مما يمهد الطريق للتعاون المستقبلي بين جمهورية تشاد وشركائها البرازيليين.
0: نظمت مؤخرا دورة تدريبية لصالح مجموعة من الصحفيين الثقافيين، وذلك بمركز التدريب ببكر. الورشة كانت بحضور عمدة مدينة أنجمينة سنوسي حسن عبد الله. ما هي الدروس المستفادة من هذه الورشة؟ نتابع هذه الجزئية المختارة من المقابلة الذي أجراها محمد فودي محمد طاهر مع أحد المشاركين، وهو موري توري من الإذاعة الفرنسية الدولية.
2: تتمثل المهنة في أبرز صراع محتوى القارة، لأنه عندما يتحدث الآخرون نيابة عنا فإنهم يرون بطريقتهم الخاصة، أما عندما نتحدث نحن عن أنفسنا بمعارفنا وكفاءتنا فإننا نقدم بشكل أفضل. لا توجد طريقة أفضل للترويج للثقافة الإفريقية سوى أن نقوم نحن أنفسنا بذلك، لكن لكي نتمكن من تسويقها يجب علينا إتقانها ونعرفها جيدا. ولهذا أقول دائما عندما ألتقي بالصحفيين أقول لهم أذهبوا لتعرفوا تاريخكم وثقافتكم وبيعتكم وواقع بلدكم وقارتكم، فبهذه الطريقة عندما تقادر بلدك تصبح صفيرا له. ما قمنا به اليوم كما قلت لم يكن تدريبا، بل كان مشاركة للتجارب التي عشتها من خلال فعاليات ولقاعات مختلفة أحاول أن أنقلها للناس هنا حتى يشعرون بأنه إذا استطاع موري أن يحقق ذلك فهم أيضا قادرون على النجاح والوصول إلى أماكن أخرى. وقد بدأت حديثي بشيء أعتبره مهما جدا، كما قلت مهما كان العمل الذي نقوم به يجب أن يظل صادقا ونزيها.
0: عرض سيد سكوتو أبكر أليفا كتابه الذي حمل عنوان 350 حكمة من أجل الإنسانية. مناسبة العرض كانت بإحدى صالات العروض بالهيئة الوطنية للإعلام السمعي والبصري الأونما. مصطفى بشارة محمد.
3: تناول الكاتب التشادي سوكوتو أبكر أليفا في كتابه الجديد الذي يحمل عنوان 350 حكمة من أجل الإنسانية، دعونا نتعلم كيف نعيش بدون أوهام، في بداية المناسبة قدم جان بوسكو مانغا والكاتب جدا محمد آدم كلمة رخص خلالها محتوى الكتاب وتطرقا إلى السيرة الذاتية للكاتب وإنجازاته الاجتماعية والتعليمية. هذا وبعض عرض الكاتب التشادي سوكوتو أبكر أليفا كتابه الجديد مؤكدا أهمية الكتابة التي تعالج العديد من القضايا الاجتماعية.
4: طول حلاني كي كتبت ليفر ده بوركي نجيب سوليسيون في مشاكل ده. انت انسان قاعد تعيش في بلد ولا قاعد تعيش في دنيا كي كان شفت شغل ما عجبك ده لازم تهج بوركي سوليسيون يجي لكي ناس يلقوا شغل الموريم ده التربية كم سخير كم نار كبير كلها انت التربية كم عندك في الدنيا ما تقدر تعيش في اي شيء.
3: هذا وتجدر الإشارة إلى أن الكتاب يحتوي على 191 صفحة مقسم إلى 10 فصول وصادر باللغتين العربية والفرنسية.
0: إلى الأراضي المقدسة. بعد وصولهم إلى المدينة المنورة شرع الحجاج التشاديين في زيارة المواقع الإسلامية والأثرية، البداية من مسجد قباء. عبد الجليل عبد المكرم آدم من المدينة المنورة.
5: بإشراف من قائد رحلة الفوج الأول للحجاج التشاديين نسخة هذا العام الجنرال كوري حجار بودي، بدأت عملية الزيارات للأماكن والآثار الميدانية المقدسة والتي استهلت بزيارة مسجد قباء، أول مسجد أسس في الإسلام، وصلوا فيه الحجاج ركعتين وأكثروا من الدعاء، والصلاة فيه تعادل أجر عمره، لقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له أجر عمره. وبعد ذلك توجه ضيوف الرحمن إلى مزرعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتزوقوا تمر العجوة، ثم توجهوا إلى جبل أحد ليترحموا على شهداء أحد البالغ عددهم 70 شهيدا وفيهم سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب. الزيارة لم تكتمل إلا بزيارة مسجد النبوي الشريف الذي يتخذ مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة مقرا له، ملاذا آمنا وروحيا. الصلاة الواحدة فيها تعادل 1000 صلاة، وعلى بعد أمتار فقط من المسجد النبوي الشريف روضة المصطفى المباركة، ثم إلى مقبرة البقيع التي هي بالقرب من الحرم النبوي من فندق الإيمان المدينة المنورة للإذاعة الوطنية التشادية.
0: ترأس صباح اليوم أسقف مدينة أنجمين إدمون جيتينغار غوتبي الاحتفال بعيد الشفيع، كان ذلك بالكنيسة الكاثوليكية بحارة والياغوري في الدائرة 9 للعاصمة أنجمين. حسن موسى حسين.
6: الاحتفال بمرور 27 سنة للكنيسة الكاثوليكية إيزادور بكنجا بولياغوري منذ تأسيسها، اللقاء يهدف إلى إقامة مناسبة دينية للأتباع الكنيسة الكاثوليكية بعيد الشفيع. بدأت المناسبة بعدة كلمات والصلوات القداس وترنيم إنجيلية من قبل القساوسة والشمامسة والكهنة بعني عمر رب العافية والسلام بالبلاد. وبهذه المناسبة اغتنم أتباع المسيحيون في هذه الكنيسة فرصة لتقديم الشكر للرب من خلال الترانيم والتصابيح. احتفلوا بلحظة روحية من خلال عيد الشفيع الذي يعد أيضا حدثا مهما في تاريخ الكنيسة. في كلمته الختامية أسقف مدينة جمينة إدمو جدينغار غوتبي حيث حث المسيحيين إلى اتحاد كعائلة واحدة حول الصليب المسيح من أجل مواصلة رسالة عيسى المسيح التي تهدف إلى كلمة الرب، كما دعاهم إلى الوحدة والتماسك بالديانة المسيحية وتعزيز روح الأخوة حيث يكمل كل الواحد الآخر لبناء مجتمع أخوي متماسك. وقد جمع هذا الحدث الديني الثاني مختلف حركات الكنيسة الكاثوليكية هذا، واختتم الحفل بمنح 45 أتباع معتمدين بجمع تبرعات لدعم الكنيسة الكاثوليكية بحارة واليا غوري.
0: ختام النشرة هذه التحيات فريق العمل في الإشراف العام أستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق والإخراج عثمان آدم الدود، في التحرير والإعداد أحمد خميس جمعة، في التنفيذ الفني سانويكين أبوريو، وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهب. جميعنا نتمنى لكم أن تقضوا أوقاتا طيبة وشيقة مع باقي برامج الإذاعة الوطنية الجديدة. نشكر لكم طيب الانتباه والسلام عليكم ورحمة الله.

السادسة تماما داخل استوديوهات الإذاعة الوطنية التشادية. مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في هذه النشرة من تقديم

0: برنامج الأم والطفل، إعداد وتقديم الإذاعة الوطنية راديو تشاد.
1: استمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن الصحة الإنجابية وما يتعلق بها أيضا. ويسعدنا أن نستضيف اليوم الدكتورة أمينة أحمد موسى، نائبة رئيسة رابطة العالمات الداعيات ومدربة في مجال الصحة الإنجابية والسياسات السكانية والصحة المجتمعية، وكذلك باحثة ومحاضرة بجامعة سار. نتكلم معها في موضوع يتعلق بالصحة الإنجابية. الدكتورة أهلا وسهلا بك في استديو الإذاعة الوطنية التشادية. دكتورة، في البداية أنهنا اليوم ندور نتكلم في موضوع يتعلق بالصحة الإنجابية. الصحة الإنجابية دي هي كده شنو يعني؟ دارين نفهمه معنى كلمة الصحة الإنجابية.
2: شكرا. الصحة الإنجابية معناتها ولادة آمنة، ولادة ما عندها فوق خطورة لا للأم ولا للطفل، وكذلك كلهم الاثنين يكونوا سليمين وما عندهم أي أمراض وما يواجهوا أي صعوبة وأي مشاكل، وبالتالي خلاص الأسرة كلها تكون شنو؟ سعيدة. ده معناه الصحة الإنجابية، لأننا نحن عندنا في تشاد نسبة موت عن الأمهات اللي بموتوا في ولودها كتير مرة واحد، إذا كان قارنا بالدول الثانية اللي في تشاد زيادة مرة واحد. على سبيل المثال عندنا مثل نجد شنو؟ نلقى كمية ألف حالة ولادة، 100,000 مرة ولدوا 860 دا يموتوا، يعني ده كلام إحصائيات. من 100,000 دا 860، بعد الدول المتطورة كألمانيا وشلنا مرة واحدة، في بعض الأحيان ده صفر. وبالنسبة للأطفال هذه يصير ولادة العيال البلدوم ده هابا دقاك لحد 42 يوم، ده كل عندنا من ألف طفل بلدرة تقريبا 340 بموت، وده نسبة كبيرة جدا. إذا كان استمرينا بالحالة ده ما يكون عندنا صحة إنجابية. صحة إنجابية دايرين ولادة بدون خطورة، يعني يتقوتنا حتى عندنا مثل عادي كل يقول مرة كان خلبان الرجلة واري برا واري داخل، ما لا عشان ما عندنا صحة إنجابية، مع أنه الولادة ده شيء شنو طبيعي. يعني ده بالصحة الإنجابية معناتها دايرين نحققوا ولادة بدون مخاطر لا للأم ولا للطفل، الاثنين. نعم
1: دكتورة، لكن كيف نحقق الكلام ده؟ يعني كيف نضمن ولادة طبيعية، الأم كل ما تكون تعبانة بالولادة وكذلك الطفل كل ما يتعب وما يكون خطورة من الولادة؟
2: والله ده سهل وفي نفس الوقت ما سهل، يعني في عدة أشياء لابد نتبعها، في أشياء وعدين نقوم بها وده بس أشياء لسه ندور نهجي فوقها. أول شيء لابد يكون في شنو؟ استشارة طبية قبل الولادة. استشارة طبية قبل الولادة اللي هو سبين، وعن احنا بالدارجة نقول فيزيت، مرة حامل تمشي شنو فيزيت. فعشان احنا نحقق الصحة الإنجابية الولادة بدون خطورة ده، أي مرة يعني مرة دي سليمة وآدة يعني دورة منتظمة ما مبرجل، لأن هج فيها سليمة وما مبرجلة، يعني تعرف دورة بجلة بعد 28 يوم بعد 26 يوم منظم، فالمرأة السليمة ودورتها منظمة ده. إذا كان دمها ده أخر 15 يوم ما خلاص تقعد في البيت تقول أنا خلباني، لابد تمشي شنو؟ تزور الطبيب، والطبيب ده يفحصها عن طريق البول، يشيف بولها وكي ويأكد لا هي حامل ولا شغلها ده مرض ولا شغلها شيء آخر. ده أول شيء، دي زيارة الأولى. والزيارة دي لابد ما مرة واحدة بس، من مشهد وقال لي أنا خلبان وجيت بالنقط، لا لا، الزيارات دي لابد أن تتتابع عدة مرات، على الأقل كأربع زيارة، هو أكثر كله لكن على الأقل أربع، فده بنسموه بشنو؟ فيزيت أو الاستشارة الطبية قبل الولادة.
1: يعني المرأة مجرد ما هي كده حست دمها ده ما جات في دورة حقها المعتادة، خلاص طوالي تمشي في اللبتان.
2: نعم، بعد 15 يوم كده دمها ما جرى طوالي تمشي تقابل الدكتور المتخصص عشان يأكد لا شغل على حمل ولا ما حمل. ده الزيارة شنو الأولى، والزيارات زي ما قلت تتتابع، ما واحد بس وخلاص، تتتابع.
1: يعني مثل إذا كان خلاص هي نفسها عرفت أنها حامل لا تاني تزور اللبتان ده بعد كم مثلا؟
2: طيب زيارات ده زي ما هسي قلت عندها أهمية وعندها فترات. طيب لما تمشي لزيارة أثناء زيارة ده بيسولها شنو؟ الدكتور بيقوم الطبيب ده يفحص المرأة ده ويفحص شنو؟ طفل الداخل ويتأكد من صحتها، يعني صحتها العامة كيف؟ هل المرأة دي كيف؟ عندها مقدرة للحمل ده تحملها؟ عندها قدرة تحمل وعندها قدرة تقدر تلده ولا ما تقدر؟ ده كل شنو؟ يعرفه. وبعدين قلنا يتتابع يراقب الحمل، خلبيتها ده ماشي كيف؟ قاعد بيزيد؟ هل الجنين اللي في بطونها قاعد بكبر ولا ما قاعد بكبر؟ إذا كان عندها أمراض كل يكتشفوه من بدري كان عندها ملاريا يبدو العلاج بدو فاكسيناسيون انا تيتانوس عشان يبارد ماشي تلدا ويتعاملوا مع بآلات حدايد وكي عشان ده بدو شنو فاكسيناسيون ودم ذاته كيف ماشي عديل ولا عندها فقر دم كان عندها فقر دم بدو فير او حديد عشان يعوض لها يعني دي كلها شنو فوائد وبالنسبه لفترات زي ما قلت على الاقل 4 الزياره الاولى دي من انقطاع الحيض من الدم انقطع منا ده لحد قبال نهاية الشهر التالي ده لابد تمشي للدكتور ده الزيارة الأولى طيب الزيارة الثانية ده بين الشهر الخامس والسادس من الحمل بين 5 شهر إلى 6 شهر ده تمشي زيارة شنو الثانية الزيارة الثالثة دي تمشي في الشهر الثامن عندها 8 شهر تمشي في الزيارة الثالثة الزيارة الرابعة دي تمشي في شنو 9 شهر عندها شهر 9 أشهر تمشي في شنو الزيارة الرابعة والأخيرة ده للأقل تمشي 4 زيارات زي ما قلت عندها فوائد يعني مرة تمشي ما تمشي ما سوى يشوفوا دم ما كيف إذا كان ناقص يعوضوا عشان بعدين ما تواجه خطورة في الولادة بدوها فاكسيناسيون يشوفوا طفلها ده ماشي كيف يشوفوا حوضة باسيها قاري كيف هل تقدر تلده ولا ما تقدر تلده طبيعيا يعني دي كل أشياء شنو ملاريا يشوفوا إضافة إلى ده يشوفوا حتى الأمراض المتنقلة مثل الإيدز إغدار المناعة البشرية اللي هو السيدة ذاته يشوفه إذا كان عنده زمان لا طبيعيا مرأة عنده تلدة صغير كله عنده لكن هسه مرأة تمشي في زيدة تلدة أطفال سليمين ما عندهم المرض ده ده كل فوائد أنا شنو الاستشارة الطبية والفيزيد
1: نعم هل الفيزيد ده خاص للمرأة الأول مرة ده حابة تحمل ولا المرأة الولدة قبل ده كله كان عندها حمل لابد تمشي
2: لا لا كل العوين ما الأول مرة كل العوين لابد شنو مرة كان ولدت كم مرة كل ده ما يمنع من الفيزيد كل همل جديد وأي همل لشيك من الأول فلا بد تمشي والطبيب يفحصها زي ما قلت وإذا كان عندها مشاكل يقدر شنو يساعدها ويحل هذه شنو المشاكل مبكرا نعم
1: دكتورة ممكن تكلمينا عن العناصر حق الصحة الإنجابية
2: طيب عناصر الصحة الإنجابية دي هي كثيرة هسه من قلنا من البداية ده يعني عشان يجيبوا ولادة آمنة ما عندها خطورة للأم ولا الطفل ده الاستشارة الطبية دواعي تاني شيء بعد ما خلاص أنا بيزيد كل مرة مشت وكملتها في شيء اسمه خطة الولادة بلان دا كوشما بلان دا كوشما وخطة الولادة ده معناته شنو ده مجموعة من الأشياء يعني المرأة الحامل هي وزوجها وأسرتها يجهزوا عشان بينتظروا المولود شنو الجديد دعنينا في جاد ده عندنا فوق مشكلة عندنا مشكلة كبيرة مرة واحد خطة الولادة أنا قاعد نسوي شيء آخر مرة كان قرب بدأ أنتني هاي كل يوم نسمو مجابرة أنتني نسي دخان خلينا خير خرفتي له دولاب هكيرا قبل سنتين كل وليد وعبين جو شافو حس يقولي شنو أنتني نسي يعني ما ده كل أشياء ما ضرورية ده ملهوك الأشياء ضرورية لشنو خطة الولادة عندها عناصر أول شيء الولادة يتقى وين لابد أنت المرأة الحامل والزوجة أسرتها الولادة يتقى وين في وينه مستشفى أو في وينه مركز صحي ده يجهزه تاني شيء ياتو برافقها المرأة دي أنت خلاص تلقى جمالها وماشي تلدرة ياتو يمشي مع المستشفى ياتو قد ما الإيال في البيت كان مرة أول عندها إيال ده كله نجهزه هي كيف نوصل إلى المركز الصحي أو المستشفى نوصل كيف الراجل إذا كان عنده سيارة يجهزها كل يوم يكون مؤبى عنده بنزين وجاهزة ما عنده نشيل لي رقم أنا شنو التاكسي أنا نتصل بيك مرت أو جارنا أو أي شيء المهم كيف نوصل إلى المركز الصحي ده كله نجهزه طيب نجهز لنا مبلغ شيء صحيح الولادة مجانية لكن تحتاج بعض الأشياء مرات دي يقول أمشي جيب لنا كي حتى الناس اللي بمشي مستشفى بلدرة قاعدين بيشوفوا أمشي جيب إبرك أمشي جيب مرات يقول جيب أقول أمشي جيب وأنت إذا كان ما عندك ما بينتظرك عشان تم تفتش فلا بد مبلغ بسيط بس 100-200 شنو يجهزوا لحد ما المرة تلدر يكون عنده مبلغ رصيد من المال من ضمن الأشياء يعني يأتي يتبرع بالدم دي عندنا مشكلة كبيرة يعني المرة لحد ما يودوها المستشفى لا قدر الله يما يقع لها مشكلة فقد الدم خلاص كاسر الدم شنو يقول تعالوا ندوروا دم يلا أجروا فتشوا الدم أنا بيه يا ما فيه ممنوع أمشي فتشوا فلان جابوا ده جابوا دم ما سوى ولا ما سوى ده المهم هسه سوى ولا ما سوى ذاتك ما عنده مشكلة يبدلوا في المستشفى كله لكن قدرة تلقى مشكلة كبيرة
1: معناتها مهم قبل ده نعرفه فصيلة أنا الدم أنا مرة دي كله
2: نعم ده كله أثناء الفيزيت بعرفه مرة كان تمشي فيزيت ده فصيلة أنا دم ما شون ده قاعد في كارنيه قاعد معروف بتام ما يحتاج يشوفه خلاص طوالي يجهزوا نار ما يتبرى بالدم ده كله نار مسليم فلان كان دور الدم ده أنت بتام يجهزوا شنو يعطي يقرر إذا كان يدور يسولا سيزارين تلد مثلا بعملية سي ولا هذا شيء طبيعي لكن بعض الأحيان ده طوالي بس يلقى كومبليكاسيون ويحتاج عملية هاي يعطي يقرر هم ترى يقولوا تالي سينيه لنا ده كل أشياء نجهزه عشان شنو يا جماعة عشان نتجنبوا التأخيرات شنو الثلاثة شيء دكاترة يقولوا شنو لتروى ريتار ده بس من السبب الأساسي في وفياتنا شنو؟
1: أمهات.
2: أنا الأمهات تأخير هذا الثلاث اللي هو شنو؟ تأخير في اتخاذ القرار. فجأة يقولوا يا جماعة بيتكوا بين ناسا لا ندي إلا ما تل ندر نشقوه وين الراجل؟ الراجل يقول أنا مرتي لكن ما عندي أحقية خلينا نادي أبوه. الأبو يمشي فتشو قايد وين؟ يجي تال تال وقي لنا الأبو كله أنا سيبتي لكن شيف دراس شيف دراس قاي في الزري ولا قاي وين مشغول لما الوقت شنو؟
1: يمشي
2: ده التأخير الأول. التأخير الثاني اللي هو التأخير في الوصول إلى المركز الصحي. ما جهزنا السيارة ولا التاكسي بعد ما تلقى قمت قبل ده تليفون مسدد ده كي ده ما في ده التأخير الثاني. التأخير الثالث ده ما بيرجع لنا نحن ده بيرجع لدكاترة أنفسهم. يعني التأخير في مثلا الحصول على العلاج. مشدة القام قاعدين في غريف ولا قاعدين كي المهم تسيب ده ما بخصنا لكن الاثنين ده بخص الناس ذاته. فخطة البناء إذا كان سوينا ده نتجنب شنو؟ التأخيرات ثلاثة اللي بيكون سبب أساسي في موت أنا شنو الأمهات في الولادة.
1: الكلام ده معناته مفترض يكون قبال الولادة بفترة.
2: قبال الولادة نعم. قبال الولادة ده نسوي خطة الولادة. طيب بعد ما عملنا خطة الولادة من ضمن عناصر الصحة الإنجابية الولادة المساعدة. أكو شما أسيستي. شنو الولادة المساعدة؟ ولادة المساعدة ده معناته شنو؟ ولادة تتم في مستشفى أو في مركز صحي. ما ولادة في البيت. مرات ده يقولوا في البيت وجارينا دي مستشفى يعني متخصص وخلاص نادوا جوه. لا. لابد يكون في شنو؟
1: في المركز الصحي.
2: نعم في مركز صحي.
1: المرات ده في كرتيات نرجمة أوين وجند مدربات دربوهم دير لما ممكن ولا إلا نودون في مركز صحي.
2: ما ممكن. لأن ليه قلنا ما ممكن؟ أنا الولادة هو شيء طبيعي لكن في بعض الأحيان ده بقى كومبليكاسيون تعقيدات. والتعقيدات ده ما في زول بيتنبأ له فجأة بس تجا. دي مرة ما شاء الله متخصصة استشفام جبناها في البيت وفجأة كده بيجا شنو؟ مثلا المرأة دي تحتاج لي نقل دم. هل في بيتها تقدر تصب لها دم؟
1: لا
2: ما في. فبيقى مشكلة ما تقدر تهل المشكلة أو بيقى ما تلد طبيعي إلا شنو؟
1: عملية.
2: في بيت تقدر تسي عملية ما تيودوا المستشفى. أبسط شيء مثلا الصخير إذا كان شرب مرات مرة كاسرت علمي وشنو جهاز اللي يشطف من الموية والوساخة ده كله ما عندهم في البيت ما في. فعشان كده أفضل شيء يكون في شنو؟ في مركز صحي وبوجود أشخاص ناس متخصصين بشنو؟ بالولادة. لأن المركز الصحي ده عنده أهمية. تلقى ناس موظفين متخصصين يقدروا ينقذوا الأم وينقذوا شنو الطفل إذا كان حدث أي تعقيدات هم يكونوا جاهزين. إضافة إلى ده صالة نظيفة. أنا ما نجيب المستشفى في بيتي ما زي المستشفى. مستشفى عنده صالة نظيفة مؤقمة كل يوم أقموا من الجراثيم في سرير بكان آمن ما في زول يشيفك. في بعض الأحيان تلقى مرة تلد بهنا ويلقى عرين بلاب ويمن بتاوق وشنو بكان وسخان وفي ترابتي ممكن يدخل لها شنو جراثيم جراثيم ويسبب لها التهابات انفكسيون وكي. فعشان كده لابد الولادة تكون في مركز صحي. دي كلها من ضمن عناصر شنو
1: الصحة الإنجابية.
2: كذلك من عناصر الصحة الإنجابية الاستشارة الطبية مع بعد الولادة كونسلتاسيون بوست ناتال. ده بعد الولادة ده كمان نحن عندنا فوق شنو إشكالية ده كله. البيزيد ده كتير من الناس بعرفوا السبين قبل الولادة لكن بعد الولادة ما بعرفوا هو شنو. هي معناته ده زيارة يعني المرأة تقوم بها بعد الولادة لحد 42 يوم بعد الولادة. من ولدت لحد 42 يوم بعد الولادة تزور فوقها شنو الطبيب. ودي كلها عندها فترات. فتراتها كم زي ما قبل قلنا على الأقل 4 استشارات قبل الولادة. هنا عندنا شنو 6 ساعات بعد الولادة 6 أيام بعد الولادة و6 أسابيع بعد الولادة. ثلاث مرات. نعم 6 ساعات 6 أيام و6 أسابيع بعد الولادة. فعشان كده شفت المرأة لما تلد في مركز صحي ما بخلوها عجلة يقول خلوها تقعد شيء تنجمع ده معناته شنو ده استشارة 6 ساعات يقول شنو يراقبوا الحبل السري ده كيف هل فوق دم هل فوق نزيف الطفل ده كيف هل قاعد يرضى المرض هل كيف ما عنده شيء في بطنه باقي لا ما عنده كيف يعني ده كله بأكده منه. يخلوها 6 ساعات بعد 6 ساعات يقول له أمشي البيت لكن هنا مستعجلين هي ترى آفية ما نمشوها كل شيء نزوجهم ما نخلوهم يسوي شغلهم. يعني ده استشارة بعد الولادة. بعد ما نمشوا بعد 6 أيام كنا مفروض المرأة وطفلها هما الاثنين يجوبون ثالث مرة بعد 6 شنو أسابيع. نعم فوائدة يعني زي ما قلت الأم والطفل يراقبون الباكسيناسيو الطفل يسير باكسيناسيو ده بس كان ده بده شنو التطعيم اللي يكون له وقاية من الأمراض. الأم ذاته إذا كان عندها باكسيناسيو بدأت أثناء الحمل وما كمل أثناء الفترة دي شنو تكملها. نعم وكان علاج بدا مثلا علاج واي بدو قبال الحمل وجاد ولدت كل علاج اذا كان يحتاج متابعه تتابع يعني دي كل فوائد شنو الاستشاره الطبيه
1: بعد الولاده نعم. هنا طبعا قربنا نختم البرنامج لكن قبل الختامه هل عندك توجيهات وكذلك وصايا خاصه بالصحه الانجابيه؟
2: طبعا نظرا لضيق الزمن وموضوع ما عناصر الصحه الانجابيه ما كمل باقي في رضاعه باقي في تنظيم الاسره باقي بدأ نشوف ان شاء الله المره الجايه
1: في الحلقه القادمه ان شاء الله
2: إن شاء الله. والوصايا دار نوري من هذا المكان أنا مناشد كل أم وكل امرأة يعني تتبع الوصايا اللي قلناها كان دايرين أن إحنا بس بلادة تكون آمنة زينا وزي الدول الثانية وما عندها أي خطورة لابد نقوم بالأشياء اللي هسه ذكرنا. إذا كان قمنا بالأشياء ده معناتها الأم والطفل كل يكون بصحة شنو جيدة ونتفادوا مشكلة شنو وفيات الأمهات وفيات شنو الأطفال. نعم.
1: شكرا جزيلا دكتورة أمينة أحمد موسى نائبة رئيسة رابطة العالمات الداعيات وكذلك مدربة في مجال الصحة الإنجابية والسياسات السكانية والصحة المجتمعية وباحثة ومحاضرة بجامعة سار على هذا الحديث. مستمعينا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي استمعتم خلالها موضوع الصحة الإنجابية وكانت ضيفتنا فيها هي الدكتورة أمينة أحمد موسى نائبة رئيسة رابطة العالمات الداعيات ومدربة في مجال الصحة الإنجابية. في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل أحمد سحات إبراهيم وفي الإخراج عبد الله توش ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري. لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: La les populations sont salmo bo hormon blam sa indiza good makum ana good pics efficace mana radio chat bouze ma vie population so basma
1: هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. هنا انجمينا دار الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. المستمعين والمستمعات الكرام أينما كنتم أسعد الله مساكم بكل غير وأتابع أوقاتكم باليمن والبركات. السادة المستمعين قيلتوا في هاي الليل بعد ما قدنا أحلى فترة مع الزملاء باللغة العربية الفصحى. أيها السادة والسيدات أينما كنتم، حاليا الساعة 6:45 75 دقيقة في لب ليلة 75 دقيقة. سادة المستمعين تسمعوا المنوعة الغنائية فهمت القلة برنامج ركن الدين العظيم من المجلس العالي للشؤون الإسلامية. بعد البرنامج تلقوا البلاغات العادية والرسمية، تلقوا دي آيات الساعة 7:15 تلقوا نشرة الأخبار. بعد الأخبار نواصل معكم لغاية الساعة 8 إلا دقيقتين في مدة دي الفرخة اللي تقدمكم على فرخة البابيرو مكونة سنوي قويان كرايو فلا وغاية في الكوماند تكنيك قنقاقو التايدان دي فلا في تير مير أنا منجفة جسيري كالكا بار رسون سيكريتير سيل ماكسبت على كل الأسادة المستمعين. تجهيز وتقديم البرنامج الكوماندان دي بور بإغريك على ديفيران سلوم إغالة الإمام بيرسون عبد الحدي محمد صالح بابا يارو. كل البرنامج كمان قارين بتلقوه في تهتا إشراف بابا أبادامي سايكو كالكال. أعزائي المستمعين والمستمعات سنوي نمشي ونسمع أول فاصل غنائي من ضمن البرنامج ركن الدين العظيم من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لجمهورية تشاد. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ورضي الله عن الصحابة وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. ثم أما بعد، السادة المستمعين مستمعي برنامج ركن الدين العظيم من الإذاعة الوطنية التالية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي نستضيف فيها الإمام الكبير الشيخ عبد الدايم عبد الله عثمان. فبداية اسمحوا لي أن أرحب بضيفنا الكريم فضيلة مولانا. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: شيخنا، نحن في الآونة الأخيرة انتشرت في المجتمع التشادي قتل النفس أنت بولبول زي ما بقوله، كأن يعني الشيء ده ما محرم عندنا في الشرع الإسلامي، فممكن تبين لنا جريمة قتل النفس في الإسلام وما هي العقوبات التي تترتب على ذلك؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وتسليم وبعد. أيها الأخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوع قتل النفس أكبر جريمة من الجرائم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا السبع الموبقات، وذكر من الموبقات معنات المهلكات قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. والله سبحانه وتعالى ذكر أكثر من آية في قتل النفس. ربنا يقول ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وكلمة الحق هنا بمعنى النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقتل النفس إلا بإهدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والمفارق لدينه، تارك لدينه المفارق للجماعة. وفي أسباب أخرى أيضا الإنسان يقتل كإنسان قاتل النفس، وبعدين هناك في قاطع الطريق، ديل كلها في هناك في ناس يقتلوا في الإسلام. وإلا من غير سبب حرام الإنسان يقتل النفس. ولا تقتل ما نقول ناهنا ناهية، ولا تقتل النفس التي حرام الله إلا بالحق. وربنا يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. شوف عقوبة الإنسان القاتل في يوم القيامة، هذا يوم الايه؟ القيامة. نعم. وفي الدنيا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. إنسان قتل عمد، الشريعة الإسلامية بتقول يقتلوا إلا إذا أفاه أولياء المقتول. أهل المقتول قالوا يا ناس أن إحنا الزول ده صحيح قتل زولنا، لكن نحن عافينا لوجه الله، أو نأخذ منه دئة 100 جمل. وإلا إذا كان الشريعة موجودة يقتل. أهل المقتول كان قالوا لا نحن ما دارين منه أي دية يقتل. لكن هنا الله قال القتل تعمدا متعمدا جزاء شنو؟ جهنم يوم القيامة خالدا فيها إلى ما شاء الله. بعد كده وغضب الله عليه، ربنا سبحانه وتعالى لا يرحمه، ربنا يغضب عليه وغضب الله شديد. ولأنه أي أبعده من رحمته وأعد له أي جهز له عذابا عظيما. وكذلك الله سبحانه وتعالى يقول من ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس، ما نتبع غير جريمة، ما قتل نفس يقتل، لا قتل نفس ما قتلت نفس، أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. الزول القاتل النفس الواحد كأنه قتل الدنيا كلها، ومن أحياها سبب في حياة الإنسان، هذا الإنسان دار يموت أو يقتل وهو دافع عنه وأخرجه من هذا القتل. الإنسان الأحيا النفس بيجي سبب لها في إحيائها فكأنما أحيا الناس جميعا. وهناك الله سبحانه وتعالى مدح هؤلاء الناس اللي يذكروا في هذه الآية والذين لا يدعون أي لا يعبدون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. وهناك في حديث يقول زوال الدنيا أهون عند الله من قتل النفس. إنسان لو قتل بني آدم هل يستطيع أن يعيد هذا الروح؟ ما تقدر، حتى الدنيا دي كلها اجتمعت عشان يدخل ويرجع الروح ممكن. لكن لو الدنيا زالت هترجع ربنا يرجعها، وممكن الدنيا لو خربت الناس ثاني يرجعوا يبنوها. لكن الدنيا دي كلها كان لمت عشان روحنا فلان نرجعها، هل نستطيع؟
3: مستحيل.
2: وفي حديث آخر يقول ممكن الإنسان الكعب المشرفة حماها الله يكسروها تك تك تك في الأرض، ما يبنوها.
3: يبنوها نعم،
2: لأن قبل ذا كله هي كسرات وبنيات وحريقة كان قمت في مكة وحرقت والناس رجعوا. معناته كسر الكعبة وهدم الكعبة أهون من قتل الإنسان، لأن قتل الإنسان ما ممكن تعيده تاني. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال اجتنبوا السبع الموبقات، معناته الشيء المهلكات اللي بتهلك الإنسان في الدنيا والآخرة. قالوا يا رسول الله وما هي؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. والرسول يقول من أعان على قتل نفس ولو بشطر كلمة، إنسان نادم بقتل إنسان، هذا كمان أعان للزول ده ولو بنصف كلمة، نصف شطر منه ولو بنصف كلمة أعانا عشان قتل إنسان واحد، لقي الله يوم القيامة مكتوب بين عينيه آئس من رحمة الله. تشوف دم القاتل الزول أنا أعانا عشان يقتل إنسان ده، هو كله مشارك، كله يكتب يوم القيامة بين عيني آئس من رحمة الله. والرسول شوف ينهانا يقول لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزل في يده فيقو في حفرة من النار. حتى السلاح ده كل ما تلعب، ولو سكين ولو أصى ولو حربة ولو بندق مثل ما تلعب به، ما تشير لأخوك مثل تخيفه ولا تستحبله زي ما يقولوا، ولا تلعب بس هاي فلان مسك هاي فلان ترى إيد ما تقى في الميزان، من الناس بيقولوا الكلام ده الزول الأشر كده بس خلي ما كتل بيشير عشان يلعب ما أخو بسلاح. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعل يقع في حفرة، والرسول يقول من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة لعنه حتى ينزع وإن كان أخاه لأبيه وأمه. أنت بس إنسان عندك بندق تسي كده، عندك سكين تشير إلى أخوك، عندك حربة، عندك كربات، أي سلاح، إنسان لو أشار إلى أخيه ولو أخوه لأمه وأبيه كله ولو شقيق، الرسول قال لعنته الملائكة، لأن زي ما شاديم يقولوا الإيد ما تقى في الميزان. كثير ناس عندهم شوف بيستولي كان في جمينة وفي مكان آخر قايد جنب يرهاي فلان، خلاص الرصاصة تمرق. ومرات في الشكت بالعروس ولا فيها كم ناس قتلوا ناس،
3: والله بدل الفرح يكون
2: أيوة. إذن عنين الآن شوف ما من شهر إلا 20-40 نفر يقتلوا عمدا، وما في وازع ديني. إنسان أنت مسلم والله بيقول ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، ده كيوم القيامة. لكن نحن ندور شنو كشعب جادي أولا وكمسلمين يجب علينا أن نوعظ الناس نرشدهم، لكن بالجانب الآخر نهنا الأهل ذاته

0: أو قيمة 100 جمل، لكن إنسان تافه بس يمشي يكتب له إنسان وتسول له دفادر يا فلان كتلت فلان كتل أو نونة الشريف، يقول الأمد ده كان ينزل واحد كله أبوك ما يدخل فوقه، يقول كان عنده مال يبوه يكفوا له الدية، ما عنده مال يأكل سيدنا أو يمشي يقتله، كان شريعة في ده يقتله. هسا اليوم في جمانة أو في أي بلد شاد زول كتل أمد بس الأسرة كلها قالت أنينا ريالين ده ما ندفعه، ريالين كل ما ندفعه أنينا أنت والناس القتلوا والحكومة 5 6 7 ماذا يوم يبقى كيف؟ هل زول يقدر يشيل سكين ولا بندق ولا يقتل؟ ما ممكن، ما ممكن يخاف، لكن هنا نساعده بدفادر أسرة واحدة بس، في الأسرة واحدة كدر سنة 3 4 يقتلوا نادو ويديو يا تعالوا وجيبوا لنا أوراق شنو؟ قال فلان قتل فلان كتل. في شنو قتل؟ والله شغل براها بس إيالات كده بيسووا كما قتل، والله نسوي تدي مصيبة جات يعاونونا الأسر تتقي الله. الله قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاون اسم الرضوان، لأن شيء مكرر. هسا في بعض الأسر ده عندهم مشاكل كبيرة مرة، واحد في السنة ممكن يدو 5 6 نفر، الشيء 6 7 نفر 8 نفر يمشي يديهم بملايين أكثر 200 300 مليون، ده ما يأكل إيال هو خليه يمشي أكل السجن. ونين حتى من الحكومة دارين العقوبات الموجودة في القانون التشادي ده لابد أن تطبق. زمان نحن صغار بقول لك سليل، لأن أنا ما بعرف إنه كان وقت أقول سلولو، فلان دخلوا في سلولو أسبوع أسبوعين بعد ده بيأكل 20 سنة 15 سنة ترابو فورسي معناته أعمال شاقة. حتى الكتل لو ما في قالوا لنا دولة ألمانية وكذا، لكن تقريبا في القوانين موجودة ما مطبقة، لكن خلينا أخذوا العقوبات الصارمة لكل من يقتل أمدا. لكن واحد يدخله في السجن أهل يجي يشيلوا له جارنتي ضمانة شهرين ما يقعد في السجن، كان قاعد يقعد 6 شهور يقول الله أهل جدي منه ولا أفو أفو عام الحكومة جت تعفو دير كل يعفو. ما ممكن يا ناس يعفو نادم بقتل عمد 3 4، في ناس وعدين يقتل يدخلهم السجن تاني بقى الشهر شهرين بقى السنة يقول له ده من أمس كتل ده بتان اليوم كله كتل اليوم كله كتل دخلوا. لا لا، الإسلام وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والعين طلعها هو كله يطلع عينه، أنف منخرة قطعه هو كله يقطعه، أذن قطع ينقطع، القصاص الله قال ولكم في القصاص حياة، لو قصاص فيه الكتل يقتله. ما كان في تاد فيها اسمه كور مارسيال وقت ما كان في زمن كم 80 كور مارسيال وكم 90 كور مارسيال، الناس كلها سكاكين كلها خلوه. نحن كرجال دين وأظن الناس البسمون حتى الشعب التشادي كان اليوم سوى استفتاء في تشاد ينادوا مادة نقتلوا المانة، وهنا القرار بتاع تشاد يا ناس الشعب التشادي. أنا أقول 99% كل صوت يقول النادم عشان كتليك. لابد نفتش حل، وإما يكون إجراءات صارمة وعقوبات صارمة حتى تخوف الإنسان، ولا ما ممكن واحد تسأل مشيت السجن الكبير يقول لك ده فلان قتل قريب 6 نفر 3 4 5 مرة في السجن، زول زي ده ينفع أهله ولا ينفع المجتمع ولا؟ خليه يقعد في السجن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى زي البلاد الآخرة. الزول بقعد 20 سنة 30 سنة كان مجرم والناس كلها يعرف يتوب إلى الله عشان يلقى الله وسأتاب، وإلا أهلنا نحن كلنا نلمه أديه سوى مشاكل تاني نديو سوى مشاكل، لا ما بيجي كلام زي ده. لذلك نحن كمسلمين أولا وكشعب شادي فلنتقي الله سبحانه وتعالى، نتقي من القتل، ونحن الأهل كلها خلينا أعملوا أي أسرة تعمل لها إجراءات صارمة في ذلك، لأي أسرة تجتمع تقول أنا اسمه من هنا لقدام زول قتل عمد وبعدين في أمور تافهة جاب لنا، أي زول يتحمل مسؤوليته بعد 6 شهور الأمور تتغير. فدان لنا هنا إن شاء الله ربنا يهدينا جميعا.
1: آمين.
0: ربنا سبحانه وتعالى يحفظ النفوس، ونكرر ثم نكرر من المسؤولين في هذه الدولة يأخذوا إجراءاتهم الصارمة وأدم الأفو لهؤلاء المجرمين، لأن قتل نفسي يا ناس قتل نفسي بني آدم رايخ برجلين وبعينين، واحد في أمور تافهة شغل ما يساوي أي شيء يقتل ناس ينططوا يا معناته قطاع الطرق. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. الإسلام له حل هذه كل المشاكل، وإلا أفو دخلوا أهل يجوا مثلا يقولوا ما لا. إذا نحن كرجال دين يجب علينا أن نكلم الصحي تجاه المجتمع الإسلامي ومجتمع التشادي، وبعدين الحكومة تشيل مسؤوليتها، الأمن يشيل مسؤوليته، الوزراء يشيل مسؤوليتهم، المعنيين الشعب يشيل مسؤوليتهم، الملوك والسلاطين كل زول يشيل مسؤوليته حتى نحمي الشعب التشادي من هذه الجرائم الكبيرة.
1: بارك الله فيكم فضيلة مولانا، أثابكم الله على هذه الكلمات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تجد آذانا ساغية من قبل المجتمع التشادي. فنشكركم مرة ثانية أعزائي المستمعين على حسن الاستماع والمتابعة.

بل تحيات إخراج أبو بكر حسن بخاري، وفي تقديم الحلقة عيسى بكر موسى يحييكم حتى ألقاكم في حلقة أخرى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: La balade de Sénégédi.
1: Voilà, Assad Allah, Moussamine, Moussamine Allah, Kram, on a radio chat, balade na chat, ni paroukoule, kabé Sénégédi, nabnou. بلدنا فعلى كل حال بعد ما سمينا برنامج ركن الدين العظيم من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لجمهورية تشاد الساعة 7:02 إليكم بلاغتنا هنا اليوم الشيء الكاس هنا الريتريتي ميليتير كارمي يخبر لكل البانسيوني ميليتير بكون التكفى هنا البانسيون هنا ديزيما ترمستر لدورة 2026 دا بدأت من يوم الاثنين عفواً تبدأ بيوم الاثنين معناتها مباكر 10/8/2026 ده في الأجانس أيلا وقال هنا أغاسي هنا في مدينة إنجامين ومن ناحية تانية كمان التكفى ده للناس القاعدين نبرة في البروفنس كمان يعني يسووا يوم 18/5/2026 يعني فيها خائمة أي جدول هنا الأسماء هنا الناس اللي بكفوهم ده بعلقوا لهم هناك في الوكالة أي الأجنس هل أتيت هنا متر حسين قارو يبلغ لكل الجمهور بكونا مع التعاون مع اللافون أي الصندوق الأمم المتحدة للطفولة إنسيف البس هكين في نجمنا قايدين كمان يعني عندهم بيع هنا قنجو الغنجدة يعني فيها وتاير تيب حقا التويوتا لانك ريزر ومايدات آخرة الزول اللي إذا كان بس داير التويوتا يكفي 1 مليون يصب في الكاس واللقمام الستة الآخرين كمان تكفي 100,000 ريال وده ما بس تنتيل نادم لكن تصب في كونت هنا كونت بانكير هنا الايتيت تمتري سنغارو ده القائد لوجي في إيكو بانك ولا ديبو ده كمان يعني يكون هنا في نجمينا يبدأ من يوم الجمعة 10/5/2026 لغاية يوم خميس 21/2026 ده في أنتريبو هنا الإنسيف في كاركي فرشة أمسينين في درب اللي بوديك جوجي ما بقيت تقريبا 300 متر ده بنسك الجوش ده ورا الإزين هنا يس في إيكومين هنا بريمي أرندوسيما ده كمان يعني ببدأ في نجمينا أي ما يوم من يوم من الساعة 9 أنا فجر لخيط الساعة 3 هنا الشيء وإذا كان بس الديبويما الافتتاح أنا كل الأوراق أو أسماء الناس ده كمان يعني بيسوى يوم الجمعة 22/5/2026 الليست أنا الناس البينيفيسير كان ليجو كمان يعني بعلن لهم يوم 25/5/2026 النادم المالقة الحس كمان بيقدم يقبلوا لي قرصة الكان السبة بلغنا ختامة عبد الرحمن أخي محمد برنو بلامة عبد الله هيسنة محمد بكر أجيت فضل زكريا محمد شايب محمد قجة أكا توم عبد الكريم زكريا صالح جبرين اللوان فكي أمبدي حمزة صالح موسى قجة إدريس إلي إدريس والتجاني السيار بلامة محمد أحمد الإمام مالوم بكر أبكر هارون آدم هيسين في أمخرومة لوم الفرحة يبلغوا لكل الأهل الجيران والأهل اللي بره والداخل عشان بهدروا في ختامة عن إيالهم الختامة بيسووا يوم الأربعاء في أمخرومة بيسوى يوم الأربعاء في أمخرومة هلة أبو لامة عبد الله حسن داء في كانتون أسلا فكي عبد الله عمر مكايلة أبو لامة جبرين محمد أبو لامة حامد حسن موسى أبكر خالة محمد خالة الديف شوف دراسة لورا أحمد جيمي جرما معلومة جدا أبا لوم الفرح يبلغ لكل الأهل اللي بره وداخل وجميع ناس الإرفي عشان بحضره في عروسة أنا ولدتهم مقيل عبد الله، عروسة يكون يوم الاثنين والعزومة يوم الثلاثاء في هيلا التونة، ده في كانتون الفاس. فكي عبد الله عمر مقيل بلام جبرين محمد تبولا محامي تايسنا حسنا موسى بكر رخالة محمد تخالة شف دراس لورا أحمد تجيمي جرما معلومة جدا أب لوم الله فرح يبلغ لكل الأهل اللي برا والداخل جميع ناس الإرفع عشان نبادروا في عروس. أنا ولدتهم مكايل عبد الله، عروس يكون عم باكر يوم الاثنين والعزومة عم بكر يوم الثلاثاء في هيلا التونة دا في كانتون الفاس، والدعوة عما دائما ما البلاغات بلاغنا وفا السيد عمر إبراهيم بلاما صالح رمات الجوني محمد شايب بلاما شايب الشيخ إدريس ولدي محمدي هارونا عثمان حسين عبد الرحمن جيمي جدا أنجاقوي على حسب الكتابة اللوان دنا. يشكر كمان كل الأهل القريبين والبعيدين والأهل البر والداخل اللي كان ساعدوهم ماديا ومعنويا وقت الموت. أنا أخوهم أحمد إبراهيم اللي معروف باسمنا أحمد مربو اللي كان مات وصرخ حاجة كذلك كان سووه، اللهم يغفر له ويرحمه بالجنة والأهل كمان الله يواليهم الصبر. عبد الله الديف بلاما كوجوك عادم بلاما جدة حسنة خالة جدة محمد زكريا لوانا زكريا بلاما عبد الرحمن حسنة الشيخ عادم محمد تيكوركور الرئيس هارون عمر بلاما بشارة رخيص الشيخ محمد تايسيني بلاما عمر الرقبة الحاجة حسنة أمداي يسيني بكر لوم الليزني بلخو لكل الأهل اللي بره والداخل وجميع ناس الإرفع روهم بموت حنا ولدتهم بشارة هارون الكن مات أمس يوم السبت وصراحة كمان بسوء عن بكر يوم الاثنين في أمس في أمسترنا هلة بلاما كوجوك عادم اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة والأهل الله يواليهم الصبر. بلاما حسين سليمان جدة حسين عبد الرحمن حسين الإمام عادم حسنة عمر مؤمن جرما عادم ميغيل دنا محمد زكريا موسى محمد حسن عجيت لهم الإذن يبلغوا لكل الأهل البر والداخل وكل الأهل حنا تقرأ كانتون الفاس كدادة الأهل البر والداخل وروهم بموت حنا أبوهم قجة هارون المروب وسنا أمبوكو أمبوكو كان نمات أمز يوم السبت والصرخة كمان بسواء باكر يوم الاثنين في نيمريه لتبلاما حسين سليمان ده في كانتون الفاس اللهم يغفر له ويرحمه بالجنة والأهل المرحوم كمان الله يواليهم الصبر.
0: السنة جديدنا بنوكات جديد

0: الهموم عن الحولين من سيم لسيم آخر عشان تنادوا كل شبكة خلاص كملت وما في أي كومبليكاسيون. مع البرومو الجديد كتير اكسترا حنموف أفريقيا، نادوا كل شبكات تات بنفس السعر مثل ما قاعدين تنادوا من موف لموف. بس مع فرفة كتير اكسترا خليكم متواصلين مع أقرباكم عائلاتكم زملائكم في كل تراب حنكات مهما كانت شبكتهم بلهم هنتمل أو مدة زمنية. اختاروا الفرم الحناكو ب 1400 ريال عندكم 3000 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 30 يوم، ب 400 ريال عندكم 700 دقائق هنا مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 7 يوم، ب 100 ريال عندكم 60 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 1 يوم واحد. دقوا أجلة اتوال 111 اتوال 2 جي اس ونشطوا كتير اكسترا حناكو المفضل من حسة مع موف افريكا. نادوا كل الشبكات، موف افريكا عالم جديد يناديكم.
1: أنا هنا الأوين، ما بس مجرد غياب عن الحرب، السلام هو ما بس مجرد غياب عن الحرب، لكن هو صوت عن الأوين وطاقة عن الشباب ليبنوا المستقبل.
2: القرارات الاثنين 1325 و 2242 المرك من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعترفوا بالدور الأساسي عن المرأة في الوقاية وشجعوا مشاركة المرأة في العمليات الرسمية في مجال عن الوساطة وبناء عن السلام، ويؤكدوا في مشاركة هنت العاوين في محاربة التطرف. كل القرار رقم 1820 بقول لا للعنف الجنسي في وقت عن المشاكل، وبطلب القرار رقم 2250 من الشباب خلي يكونوا فاعلين أساسيين في مجال عن السلام والتنمية. كل القرارات بتلزم شيلين عن القرار في المستوى المحلي والوطني، وده للفاعلين الدوليين ليقووا المشاركة انت العاوين في مجال عن السلام. نحن الشباب نرفض العنف الجنسي ونختاره الحوار، وده من أجل الكرامة وسلامة القلوب.
1: نحن الأوين نرفض كل أشكال هنا العنف القايد ببقى، وندعو كمان للعدالة والمساواة في شيلان هنا القرارات البتخص السلام.
3: شباب وعوين وصناع القرار، كل القرارات رقم 1325 و 1820 و 2242 و 2250 بشكل خارطة سمحة.
1: دي الرسالة اللي بتقدمها لكم تحالف هنا الأوين التشاديات الوسيطات من أجل السلام المستدام، وبدعم كمان من منظمة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة أوكسفام.

0: السادة المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غادي يتشاد تدخل الاستوديو الساعة 7:15 دقيقة. انت الوقت ده اللي تلقوا فوق نشرة الأخبار، انت اليوم مع أستاذ جمال عبد الناصر الشبابكي. مساء الخير.
1: مساء النور الزميل عبد الحادي محمد صالح بابيرو. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات راديو تشاد اينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار. أنا لمشي ونبدأ كالعادة بالعناوين. مذكرة تفاهم بجد بين الوزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني وشركة أجيكوب البرازيلية، وورشة لفيد الصحفيين الثقافيين كان نظمه في منطقة بكرة، والكاتب التشادي سوكوتو بكر أليفة كمان قدم كتابة جديدة كان زادة للمكتبة التشادية. فهذه العناوين لكم تفاصيلها من راديو تشاد. الوزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني عبد الرحيم معوض الطيب كان قام بزيارة رسمية للبرازيل، وبالتحديد في منطقة كاسكافيل الصناعية، وداء بهدف كمان عشان يسوي فرص للتعاون بين المشاريع الكبار خاصة بين المدينة وكذلك الفرم عن الإنتاج عن الجداد في كندل، هنا قريب من العاصمة جمينة. كذلك الوزير كان ينتظر الفرصة ومدى ما شركة أجيكوب في وادي مذكرة عن التفاهم بين الوزارة ذا عشان يسوي التعاون بيناتهم. أبدالروف أبديوب هذا الكريم يورينا بالتفاصيل.
2: بلدنا تشاد قادة تواصل في خطواتها الجديدة وتجدد تتاحن الثروة الحيوانية. بذا قام وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني عبد الرحيم عوض الطيف في مهمة رسمية للبرازيل، وده بالأخص في مدينة كاسكافال الصناعية، أبرز مراكز هند الصناعات الزراعية في أمريكا اللاتينية، وده لعشان يشيف فرص هنا التعاون ويجدد إطلاق عدة مشاريع كبرى من بين المجمع الصناعي للدواجن في كندل اللي يعتبر أهم مراكز استراتيجية في طورين قطاعنا الجداد الوطني. وقت قاعدين هناك زاروا أعضاءنا الوفد كثير من وحدات صناعية متخصصة في تربية الجداد، وده بالأخص في المنتجات والمخلفات الحيوانية بالزيادة لجهة هند الإنتاج الحديثة، ونظم أيضا جلسات هند الخدمة مع المؤسسات والشركات البرازيلية منها غرفة التجارة وشركة أجيكوب للاستشارات التجارية وتعاونية جلوبو أفيس، وركزوا المناقشات في جددين التمويل وسوين شراكات دائمة ونقلين التكنولوجيا والخبرات للتشاد، وده بالأخص لتلبية طموحات السلطات التشادية في سوين صناعة حيوانية حديثة تقدر ترد في الاحتياجات الوطنية بالأخص المنتجات الغذائية، ويقللوا الخسارات ويزودوا الفرص هند الخدمة للشباب. في نهاية الزيارة وزير الثروة الحيوانية الرحيم عوض الطيب مضى في اتفاقية هند مذكرة تفاهم مع شركة أجيكوب بزيادة لعدة بروتوكولات هند اتفاقية مع عدد من الفاعلين الاقتصاديين، وده لعشان يسهل الطريق هند التعاون المستقبلي عن بين جمهورية تشاد وشركاء حقا البرازيليين.
1: ريبورتاج سوا وبدا فوق الزميل عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم. وهذه دورة تدريبية لفيدي هذا الصحفيين الثقافيين كان نظموا في منطقة بكرة، المناسبة كان بكت بحضور حنا الأمير أنا مدينة جميلة سنوسي حسن عبد الله. وفي خلال المناسبة كمان الزميل محمد فولي كان مد ميكروفون لواحد من المشاركين في الورشة السيد مولي توري الصحفي في الإذاعة الفرنسية الدولية، اللي كان أكلم بأهمية انت الورشة ده، وقال هي كمان فرصة عشان يقو فوق القدرة انت الصحفيين الثقافيين عشان يعرفوا ثقافاتنا بلدانهم وثقافاتنا قارتهم ويقارنوها بالثقافات الآخرة. الكاتب سكوت وبكر رديف كان قدم كتاب جديد بعنوان 350 حكمة من أجل الإنسانية. المناسبة كان تقديم الكتاب ده كان بقت في الصالة الزرقاء هنت الهيئة الوطنية هنت الإعلام اللي بسمو بشوفو ونماحيني في العاصمة من جميعنا بهدورنا معزومين كتار وكذلك الناس الإدوان ملحم بالكتاب والقراي. خلينا اسمه لسكوت وبكر رديفة يورينا الهدف من الخلاه يكتب الكتاب ده بالعربي وبالفرنساوي.
3: طول خلاني كتبت الليفر ده بوركي نجيب سوليسيون في مشاكل ده. انت انسان قاعد تعيش في بلد ولا قاعد تعيش في دنيا كم شفت شغل ما عجبك ده لازم تهجي بوركي سوليسيون يجي لكي ناس يلقوا اخر. شغل المهم ده التربيه كم صغير كم نار وكبير كلها. انت التربيه كم عندك في الدنيا ما تقدر تعيش في اي شيء.
1: الكاتب سكوت وبكر رديفة سميتو في ميكروفون هنا راديو تشاد الكاتب مدلي الزميل مصطفى بشارة محمد. الكبير الانجبان مدينة تنجمينة يتموج تنغار كتبي كان رأس الاحتفال بإيدنا الشفيع كان بوافق مع ذكرى رقم 27 الكنيسة الكاثوليكية القاري في كارتي وليا غوري في نيفم أرندوسما وده بحضورنا كثير من الكباراتنا الأنجبا والناس التابعين للديننا المسيحية في تشاد. وفي خلال رسالة كمان إدمو جيتنغار غوتبي كان طلب من الحاضرين عشان يصلوا من أجل الآفي والسلام والمحبة والتعايش السلمي في تشاد. دائما في أخبار هنت الدين بعد ما وصلوا في المدينة المنورة الضفة الأولانية عن التشاهدين اللي كان مشوا عشان يهجوا السنة كان قاموا بزيارة للمواقع هنت الإسلام وخاصة كمان البكانات المقدسة وبداية كان سووا في مسجد قبة. الجهوة حبيب عمر والتفاصيل.
4: الهجاج التشاديين المشوا في الدفء الأولانية وصلوا المدينة المنورة وبدوا في الزيارات والصلوات وفي رأسهم الجنرال كوري حقار بودي بدوا في الزيارات خاصة في البكانات اللي عندها أثر كبير في الأراضي المقدسة. زاروا مسجد قبة اللي هو أول مسجد أسسه في الإسلام وصلوا فوق الهجاج ركعتين ودعوا فوق لأن الصلاة في مسجد قبة بتأدي الأجر هنا أمرة كاملة. ورد في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قبة فصلى فيه صلاة كان له أجر أمرة. وبعد ذا اتوجه ضيوف الرحمن في مزرعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأكلوا تمر الأجوى. وبعد ذا كمان اتوجه لجبل أهد وشالوا الفاتحة لشهداء هنا أهد العددهم 70 شهيد المنهم سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب. والزيارة ما كملت لحد وصلوا لزيارة المسجد النبوي الشريف اللي هو فوق مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي المدينة المنورة مدينتنا الفوكة الأمان والراحة. والصلاة الواحدة فوكة بتعادل 1000 صلاة ومسافة صغيرة فقط من المسجد نلقوا مسجد النبوي الشريف وهي روضة المصطفى المباركة. بعد ذا وصلوا قبر الرسول اللي هو قريب من الحرم النبوي الشريف. نذكركم بكونه الدفء الأولانية لهجاج التشاديين. وصلوا فرحانين ولقوا استقبال سمح وقاعدين بواصلوا في البكانات الفوكة أثر كبير في المدينة المنورة.
1: سنوي كوين كريوة الساعة 7 وتقريبا 24 دقيقة داخل الشيديو نفس الساعة في كل الأقاليم. أنا بلدنا تشاد دي نشرة الأخبار. أنا اليوم ماشي يوم الأحد 10 مايو 2026. شكرا لكم أنتم القادمين تتابعونا حاليا من مدينة مونغو من مدينة سار ومن مدينة فايا ومن أي مكان بواسطة راديو جاد نشط الأخبار. كان جاهزوا أسرة التحرير عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم تيد إخراج أنا حجي هوا بيب عمر وقدمت عليكم أنا جمال عبد الناصر الشبابكي أرقدو أو غير قافي.
5: أنا هنا الأوين ما بس مجرد غياب عن الحرب. السلام هو ما بس مجرد غياب عن الحرب لكن هو صوت عن الأوين وطاقة عن الشباب ليبنوا المستقبل.
6: القرارات الاثنين 1325 و2242 المرك
7: من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعترفوا بالدور الأساسي عن المرأة في الوقاية وشجعوا مشاركة المرأة في العمليات الرسمية في مجال عن الوساطة وبناء عن السلام، ويؤكدوا في مشاركة هنت العاوين في محاربة التطرف. كان للقرار رقم 1820 بقول لا للعنف الجنسي في وقت عن المشاكل، وبطلب القرار رقم 2250 من الشباب خلي يكونوا فاعلين أساسيين في مجال عن السلام والتنمية. كل القرارات بتلزم شيلين عن القرار في المستوى المحلي والوطني، وده للفاعلين الدوليين ليقووا المشاركة انت العاوين في مجال عن السلام. نحن الشباب نرفض العنف الجنسي ونختار الحوار، وده من أجل الكرامة وسلامة القلوب.
5: نحن العاوين نرفض كل أشكال عن العنف القايد ببقى، وندعو كمان للعدالة والمساواة في شيلان عن القرارات البتخص السلام.
7: شباب وعاوين وصناع القرار، كان للقرارات رقم 1325 و1820 و2242 و2250 بشكل خارطة سمحة.
5: دي الرسالة اللي بتقدمها لكم تحالف هنا الأوين التشاديات الوسيطات من أجل السلام المستدام، وبدعم كمان من منظمة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة أوكس.

السادة المستمعين ومستمعات الأكرام، أنا غادي تشات تبعت ما سمينا نشرة الأخبار هنت اليوم أستاذ جمال عبد الناصر الشيبة بكينك في داخل الاستديو، ونواصل كمان بالبلاغات المفضلة. ألا دا بلاغنا تازيا ألا بلاتفورم حنا النساء حنا الساهل سكسيون حنا تشات يقولوا بعد الهجوم كان هجموا أسكرنا أنا كات وكان هجمتهم كمان البوكو هرام في ده كمان كل اللاعين هنا بلاتفورم فام دي ساحل بيقدموا تازياتهم اللاحرة لكل الديش الوطني التشادي وبذات لكل أسرة المراهيم كان بيقوا الشهداء. ومن ناحية تانية البلاتفورم هي تقول دايما مساندتها وفك وراء الحكومة التشادية. ومن ناحية تانية كمان البلاتفورم تقول تكيف مع الحكومة عشان بحارب وبتردوا مرة واحد كي التيروريست دا من بلدنا التشاد، وتتمنى كمان العساكر خليه يكونوا هجيرين وبيفكروا كمان لنفسهم. انجمينا يوم 7 مايو 2026 البلاتفورم عن اللفام دي ساحل سكسيون عن كات الرئيسة بوان فوكال ناسيونال مدام انجرالباي الكان مدت في البلاغ. بلاغنا وفا السيد هارونا جونغو هارونا جونغو ميكايل أبو آشي موسى عبد العزيز الإمام هارون ميكايل الجوني محمد الصالح معلم إما إسيني إبيت جوجة بلاما هارون سميجدة اللوان آدم إسيني ميكايل إدريس ميكايل بيلو حسن قال معلوم عمر دونغوس بكر محمد بلاما مكايلا توم محمد إما عبد الله أحمد إدريس إبراهيم اللمين آدم الجوني آدم إبراهيم معلوم عبد الرحمن آدم اللوان قربة جبريل السوار بلاما قربة كمسلوم الحاج محمد عبد الله الإمام أبو ميكايل بلاما هارون ميكايل بلاما شانكو بلاما أبا كاكا كانتو بلاما جوجا أبكورا مالوم حسيني فكي عبد الله حسيني بلاما عبد الله حسنا أحمد كارتو اللوان أمدي الشيخ يوسف اللوان عمر إبراهيم بلاما ديجيلي ديجيلي هارون اللوان عمر إبراهيم بلاما أبو الكبرى بلاما جدة بلاما عبد الله جونا بلاما آدم عمر الحاج ميكايل جنبة جنبة بلاما حسنا عبد الله الإمام هارون أبكر أسرة معلم آدم أم كركور محمد أبكر هناك في الصابون بلاما عثمان الشيخ آدم أنجو بلاما عمر محمد الشيخ جبرين بلاما سمجدة الشيخ آدم بلاما كيكي بلاما أبكر رمات بلاما أبا قنبو بلاما جدة عمر الشيخ إدريس أزرق الحاج محمد آدم بلاما الحاج محمد بلاما آدم الحاج بلاما قدو بلاما قدو بلاما قنبو عمر بلاما ميريس الجوني آدم ترتوري أسرة الحاج هارون هناك في دربالي جبرين رضوان في كويكي محمد حسيني هناك في أبكايا دي هي الشين وأسرة تجاني إتوم والحاج دنا محمد إدريس الدمدي بلاما أحمد دوت بلاما أبا حسنا بلاما إما بلاما محمد صالح مالوم توم محمد أسرة معلم بلاما وأسرة الحاج دنا معلم محمد صالح أسرة الحاج عبد الله يوسف ولكل الأهل
أنا كاميرون وأنا كات والأهل اللي برا والداخل اللي يقروهم ما بيموت. أنا أخوهم وأبوهم أبو آشي والجونغو. أبو آشي والجونغو كان مات أمس يوم السبت. والصراحة كمان بيسوى أمباكر يوم الاثنين في ميني ده في كانتون مدياغو. اللهم يغفر لها ويرحم بالجنة. ولا أهل المرحوم كمان الله يواليهم الصبر. داخل الاستديو الساعة 7:32 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الإيجادية. دايما نواصل كمان بالبلاغات. الحاج عمر عبد الله خادر المعروف بوسونا والبابا محمد الشرطة آدم أبوكر عبد الله ماما حسن مكايلا محمد مكايلا توم البشير موسى عدي مسالي علي سليمان عبد القادر عبد القادر مكايلا حسن جبرين اللهم الفرحة يبلغوا لتراب عادم عبد الله عمر فنداسي حامد عبد الرحمن بركة حامد كولي شبد كاري عادم هارون شبد كاري محمد ولكل الشباب أنا قلمي جدا عبد الرحمن عمر أبكر عمر أبكر إيسا أجيت وكل الشباب حنا أبكوما بشارة حسيني جيمي هارون كل الشباب حنا اندهير الشيخ محمد حسيني موسى وكل الشباب حنا فتت عمر حسيني إيسا حسن وكل الشباب حنا جنيني إبراهيم جدة جرمة قنبو وكل الشباب حنا مادرية الحج نصر وكل الشباب حنا الطيور جبرين الفداي وكل الشباب حنا بربيتي آدمنا علي سيبي جدة رمات حسب الله آدمنا حسيني محمد الصالي وكل الشباب حنا مبتيوة ساكن حوسة وكل الشباب حنا تنجيلي كابتن محمد أبا بنية أحمد أسمان هناك في النيجيري ولكل الأهل اللي برا والداخل وكل الجيران وبقروهم عشان بحضروا في زواج أي عروس حنا ولدتهم وأخوهم الحاج عمر عبد الخادر والبابا يكون عن باكر يوم الاثنين والعزومة كمان عن بكرة يوم الثلاثة في بقشة هلة أبو لاما سليمان والدعوة كمان عامة. دايما مع البلاغات بلاغنا وفا الحاج دنا جيمي عبد الله جيمي أبكر جدة عبد الله وداء الحاج عمر بلامة بشير محمد بلامة بشير محمد وسيد جدة بخاري بلامة عمر أبوه بلامة جابر عبد الرحمن مكايلا محمد بلاما جبرين يوسف بلاما أنجخيرو محمد الإمام أبخريس الطيب الشيخ إيسا حسيني بلاما هارون نصارى الإمام صالح تاير الحاج جبرين الديف اللوان القادي موسى بلاما حسن جرات أو درات على حسب الكتابة بلاما حموري والقوني إما بلامة محمد نوتي إدريس عثمان الشيخ محمد الدينبو إما دونغوس الحاج إدريس أبكر خالة سنة معلم محمد توم معلم دنا الحاج أبكر بلامة خلاص في الفرش وبلاما إيسيني هناك في بلن سبرنا بلاما بركة بلاما عبد الرحمن بلاما محمد أنجخيرو يونس جبرين وسيد بلاما السيد يوسف هناك في فليات بلاما طه في الكدو بلاما سمي جدة هناك في بلوبة حمدان وكل أسرته هناك في جمراسي بلاما عبد الرحمن هناك في أنبسطنا بلاما حسيني عمر هناك في جاور جدة قرة وهناك في المساجد الشيخ الحاج
وكل أخوانا هناك في الدينيو الشيخ آدم تيكوركور الشيخ آدم تيكوركور وكل جماعته هناك في كادنجر اللوان حسيني هناك في دقي شقيتي الشيخ جبرين جيمي الشيخ خرسة محمد في جمينة الشيخ عمر الرقبة الشيخ عمر رقبة وكل جماعته هناك في قرقر بلامة أبكسرة وكل جماعته هناك في بللا بشر حسنة في ورق بلامة يوسف اللوان جدهم هناك في مندلية السيد هارون بشارة هناك في النالة اللوان كمسلوم جبو في المساجد اللوان حسنة الجيت في لي ولكل الأهل اللي بره وداخل لهم اللي هزن يبلغوا لهم وبقرهم كمان بموت يبلغوا كمان لكل الأهل الداخل وبره الأهل اللي بنسيت الخزام ولاد أبا علي اللي يسي والسلامات والتنجر بموت أنا أخوهم وولدهم جدة جيمي كان مات والصرخ حق كمان يعني بيسوى يوم الثلاثة في جميزي هلة بلامة دنا جيمي اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة والأهل المرحوم كمان الله يواليهم الصبر. السادة المستمعين ومستمعات الكرام هنا غادي وكات نمشي في مكنة الفن الساعة 7:38 دقيقة نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الشادية قويان كريو وعبد الحادي محمد تصالي بابيرو الدنيا خاينة والزمن جافي نحدي الأخنية دي كمان لكل الناس القادين بصموا الإذاعة الوطنية لجمهورية الشاد أن إحنا معاكم وأنتم معنا كابين تكنيك.

السادة المستمعين ومستمعات الأكرام، أنا غادي جات داخل الاستديو السبعة وأربعة وأربعين دقائق نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الشادية. نقول مساء الخير لكل المستمعين الحاليا قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد هناك من هيلة كارتوتا، والمستمعين القاعدين بيتابعوا معنا من باكرا، من كليسوم، من منجفة، وما ننسوا كذلك مستمعينا هنا كاركي دينيو، وكل المستمعين والمستمعات سنوي كويان كريو في الهندسة، وعبد الهادي محمد الصالح بابا يارو والمستمعين. باقي لي 15 دقائق أيوة بالأغنية دي كمان نحتية خاصة لكل المستمعين والمستمعات. في بعض من الناس خلاص لينا عشو وقادم بيشربوا الشاي وقادم بينجموا وقادم بسموا غاديو تشات. نقول لكم شكرا استماعكم لنا كمان، يعني بدينا شرف بلاتر. نقول مساء الخير هناك لشيف دي كانتون جبورة أوداء وكل أسرة جبورة أوداء حاليا قد تتابع الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. أغنية دي هدية خاصة قبيل تقنية

بلغنا دي نتمنى بها كذلك ليلة سعيدة لكل المستمعين والمستمعات الحاليين قاعدين بتابع الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد بلغوية 40 سيد بكر موسى بلامة محمد أب قجة محمد عبد الله عبد الرحمن حسنة يبلغوا لكل الأهل اللي بره وداخل جميع ناس اللي يرفع عشان بهدروا في صدقة 40 يوم. أنا أخوهم محمد موسى بسوا أمباكر يوم الاثنين في هلة دنديري هلة بلامة محمد أبوجة اللهم يغفر له ويرحم بالجنة. أسادة المستمعين والمستمعات نمشي ونسمع كمان أيوة نقول فوق ذلك مساء الخير لكل سادة المستمعين والمستمعات الحاليين قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد نقول له مساء الخير هناك لفاطمة حسن ياتوي لا في الريجي عن الريسات نقول لك بونسوار وحجي حوا كذلك وكل العمال حنا ونما نقول لكم مساء الخير أكيد أنتم قاعدين تسمعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد 8 دقائق بس عشان نعيشها معاكم سوا بعد 8 دقائق كمان نقول باي باي للمستمعين كابين تكنيك

أيضا بالأغنية نتمنى بها ليلة سعيدة هناك للأخت ترانسير ما في أموا مريم الشاعر محمد. نقول لك مساء الخير حجة أسيلة موسى تشادية 100%. وأيضا نقول مساء الخير هناك للجدة جدة كارينا مدام بابيرو وكل جيرانها. نقول أيضا مساء الخير لمامي محمد نور مدام بابيرو وكل أولادها. وأيضا نقول مساء الخير هناك لخديجة باكارا أيوة وكل اللاعبين هنا باكارا. نقول لكم أبون صور أكيد أنتم قاعدين تسمعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية كاد أن إحنا معكم وأنتم معنا بفرحة وسرور. يلا قبلتك.

كله لا فورس ميكس انا بشين نقول لكم بونسوار اكيد انتم قاعدين تسمعوا الاذاعه الوطنيه لجمهوريه تشاد هايزا المستمعين والمستمعات الساعه 7:54 يا سلام طوالي مشينا هناك كمان لقينا اخواننا من عبشه طوالي نقول ايضا مساء الخير للشيخ العزيز العالم محمد صالح راتو وكل اسرته من عبشه ومن انجمنا نقول لكم مساء الخير اكيد انتم قاعدين تسمعوا الاذاعه الوطنيه لجمهوريه تشاد ابو بكر محمد الحسن شيف دي بارك انا اونما نقول لك بونسوار اولا لا خلاص سموي قلب بيرو ما باقي لك بس الا دقيقتين وثلاثين ثانيه ميرسي اولا لا اعزائي المستمعين والمستمعات الكرام انا غادي تشاد خلاص الوقت المحدد لي تتكمل زي العجل بس على كل حال 75 دقيقة في لبا الأيلة 75 دقيقة سادة المستمعين سموت البرنامج ركن الدين العظيم من المجلس العالي للشؤون الإسلامية بعد البرنامج سموت ركن البلاغات الأغاني والدعايات الساعة 7:15 دقيقة سموت نشرة الأخبار مع زميل جمال عبد الناصر شباب بكي أعزائي المستمعين والمستمعات الأكرام وبعد كمان وصلنا معكم لخيط هالينا الساعة 8 إلا دقيقتين على كل الأسادة المستمعين والمستمعات لحظات بدنا خليكم مع الجران فرير بنان سينلايو بيجي يقول لكم السبب ونجو قبون سوار سنوي كويان كريو قايت في الهندسة الصوت وعبد الهادي محمد تصالح بابا يا روم على المستمعين كل البرنامج ده في لغته في تحت إشراف بابا أبا آدمي سايكو كالكل إذا كان الأمور عافية نلم معكم يوم الجمعة إن شاء الله إذا كان أنا عافية نلم معكم يوم الجمعة الفترة الصباحية فإلا كان مشيت مع أخواننا أنا لماجي كمان نطلب منكم السماء لأن أنت نادم كنت تدور ما تدور كل يوم بعد يوم ده تخلي بس أو يوم بعد يوم ده تفقدونا بس إن شاء الله سادة المستمعين هنا جمعنا غادي يتشاهد السلام التهيات ربط بعافية.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في هذه النشرة. يقوم وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الرعوي البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب بزيارة رسمية إلى دولة البرازيل، تحديدا إلى مدينة كاس كافيل الصناعية، وذلك من أجل استكشاف فرص التعاون بين البلدين لإعادة إطلاق مشاريع عدة كبرى بالبلاد كالمجمع الصناعي للدواجن بالمركز الإداري بكندل. وخلال هذه الزيارة فقد وقع الوزير على مذكرة تفاهم بين الوزارة وشركة أجي كوب. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
2: تخطو البلاد خطوة جديدة في مساعيها الرامية إلى تحديث قطاع الثروة الحيوانية، فقد قاد وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني عبد الرحيم عوض الطيب مهمة رسمية إلى البرازيل، وتحديدا إلى مدينة كاسكافيل الصناعية، أبرز مراكز الصناعات الزراعية في أمريكا اللاتينية. وتهدف مهمة الوزير إلى استكشاف فرص التعاون لإعادة إطلاق عدة مشاريع كبرى من بينها المجمع الصناعي للدواجن في كندل، الذي يعد ركيزة استراتيجية لتطوير قطاع الدواجن الوطني. وخلال إقامتهم زار أعضاء الوفد عدة وحدات صناعية متخصصة في تربية الدواجن وتصنيع المنتجات والمخلفات الحيوانية، إضافة إلى أنظمة الإنتاج المتكاملة. كما عقدت جلسات عمل مع المؤسسات والشركات البرازيلية من بينها غرفة التجارة وشركة أجي كوب للاستشارات التجارية وتعاونية جلوبو أوفيس، وتركزت المناقشات على تعبئة الموارد وإقامة شراكات مستدامة ونقل التكنولوجيا والخبرات إلى البلاد. وتتمثل طموحات السلطات العليا في بناء صناعة حيوانية حديثة قادرة على تلبية الاحتياجات الوطنية من المنتجات الغذائية وتقليل الواردات وخلق المزيد من فرص العمل للشباب. وفي ختام هذه الزيارة تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الثروة الحيوانية وشركة أجي كوب، إلى جانب عدة بروتوكولات اتفاق مع عدد من الفاعلين الاقتصاديين، مما يمهد الطريق للتعاون المستقبلي بين جمهورية تشاد وشركائها البرازيليين.
1: نظمت مؤخرا دورة تدريبية لصالح مجموعة من الصحفيين الثقافيين، وذلك بمركز التدريب ببكارة. الورشة كانت بحضور عمدة مدينة أنجمينا سنوسي حسن عبد الله. ما هي الدروس المستفادة من هذه الورشة؟ نتابع هذه الجزئية المختارة من المقابلة الذي أجراها محمد فودي محمد طاهر مع أحد المشاركين، وهو موري توري من الإذاعة الفرنسية الدولية.
3: تتمثل المهنة في أبرز صراع محتوى القارة، لأنه عندما يتحدث العقرون نيابة عنا فإنهم يرون بطريقتهم الخاصة، أما عندما نتحدث نحن عن أنفسنا بمعارفنا وكفاءتنا فإننا نقدم بشكل أفضل. لا توجد طريقة أفضل للترويج للثقافة الإفريقية سوى أن نقوم نحن أنفسنا بذلك، لكن لكي نتمكن من تسويقها يجب علينا إتقانها ونعرفها جيدا. ولهذا أقول دائما عندما ألتقي بالصحفيين أقول لهم أذهبوا لتعرفوا تاريخكم وثقافتكم وبيعتكم وواقع بلدكم وقارتكم، فبهذه الطريقة عندما تقادر بلدك تصبح سفيرا له. ما قمنا به اليوم كما قلت لم يكن تدريبا، بل كان مشاركة للتجارب التي عشتها من خلال فعاليات ولقاءات مختلفة أحاول أن أنقلها للناس هنا حتى يشعرون بأنه إذا استطاع موري أن يحقق ذلك فهم أيضا قادرون على النجاح والوصول إلى أماكن أخرى. وقد بدأت حديثي بشيء أعتبره مهما جدا، كما قلت مهما كان العمل الذي نقوم به يجب أن يظل صادقا ونزيها.
1: عرض سيد سكوتو أبكر أليفا كتابه الذي حمل عنوان 350 حكمة من أجل الإنسانية. مناسبة العرض كانت بإحدى صالات العروض بالهيئة الوطنية للإعلام السمعي والبصري الأونما. مصطفى بشارة محمد.
4: تناول الكاتب التشادي سوكوتو أبكر أليفا في كتابه الجديد الذي يحمل عنوان 350 حكمة من أجل الإنسانية، دعونا نتعلم كيف نعيش بدون أوهام. في بداية المناسبة قدم جان بوسكو مانغا والكاتب جدا محمد آدم كلمة رخص خلالها محتوى الكتاب، وتطرقا إلى السيرة الذاتية للكاتب وإنجازاته الاجتماعية والتعليمية. هذا وبعض عرض الكاتب التشادي سوكوتو أبكر أليفا كتابه الجديد مؤكدا أهمية الكتابة التي تعالج العديد من القضايا الاجتماعية.
5: طول حلاني كي كتبت الليفر ده بوركي نجيب سوليسيون في مشاكل ده. انت انسان قاعد تعيش في بلد ولا قاعد تعيش في الدنيا، كي كان شفت شغل ما عجبك ده لازم تهجي بوركي سوليسيون يجي لكي ناس يلقوا آخر شغل. الموريم ده التربية كم سخير كم نادم كبير كلها، انت التربية كما عندك في الدنيا ده ما تقدر تعيش في أي شيء.
4: هذا وتجدر الإشارة إلى أن الكتاب يحتوي على 191 صفحة مقسم إلى 10 فصول وصادر باللغتين العربية والفرنسية.
1: إلى الأراضي المقدسة. بعد وصولهم إلى المدينة المنورة شرع الحجاج التشاديين في زيارة المواقع الإسلامية والأثرية، البداية من مسجد قباء. عبد الجليل عبد المكرم آدم من المدينة المنورة.
6: بإشراف من قائد رحلة الفوج الأول للحجاج التشاديين نسخة هذا العام الجنرال كوري حجار بودي، بدأت عملية الزيارات للأماكن والآثار الميدانية المقدسة والتي استهلت بزيارة مسجد قباء، أول مسجد أسس في الإسلام، وصلوا فيه الحجاج ركعتين وأكثروا من الدعاء، والصلاة فيه تعادل أجر عمره، لقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له أجر عمره. وبعد ذلك توجهوا ضيوف الرحمن إلى مزرعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتزوقوا تمر العجوة، ثم توجهوا إلى جبل أحد ليترحموا على شهداء أحد البالغ عددهم 70 شهيدا وفيهم سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب. الزيارة لم تكتمل إلا بزيارة مسجد النبوي الشريف الذي يتخذ مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة مقرا له، ملاذا آمنا وروحيا، الصلاة الواحدة فيها تعادل 1000 صلاة، وعلى بعد أمتار فقط من المسجد النبوي الشريف روضة المصطفى المباركة، ثم إلى مقبرة البقي التي هي بالقرب من الحرم النبوي من فندق الإيمان المدينة المنورة للإذاعة الوطنية التشادية.
1: ترأس صباح اليوم أسقف مدينة أنجمين إدمون جيتينغار غوتبي الاحتفال بعيد الشفيع، كان ذلك بالكنيسة الكاثوليكية بحارة والياغوري في الدائرة 9 للعاصمة أنجمين. حسن موسى حسين.
7: الاحتفال بمرور 27 سنة للكنيسة الكاثوليكية إيزادور بيكنجا بولياغوري منذ تأسيسها، اللقاء يهدف إلى إقامة مناسبة دينية للأتباع الكنيسة الكاثوليكية بعيد الشفيع. بدأت المناسبة بعدة كلمات والصلوات القداس وترنيم إنجيلية من قبل القساوسة والشمامسة والكهنة بعني عم الرب العافية والسلام بالبلاد. وبهذه المناسبة اغتنم أتباع المسيحيون في هذه الكنيسة فرصة لتقديم الشكر للرب من خلال الترانيم والتصابيح. احتفلوا بلحظة روحية من خلال عيد الشفيع الذي يعد أيضا حدثا مهما في تاريخ الكنيسة. في كلمته الختامية أسقف مدينة جمينة إدمو جدينغار غوتبي، حيث حث المسيحيين إلى اتحاد كعائلة واحدة حول الصليب المسيح من أجل مواصلة رسالة عيسى المسيح التي تهدف إلى كلمة الرب، كما دعاهم إلى الوحدة والتماسك بالديانة المسيحية وتعزيز روح الأخوة حيث يكمل كل الواحد الآخر لبناء مجتمع أخوي متماسك. وقد جمع هذا الحدث الديني الثاني مختلف حركات الكنيسة الكاثوليكية هذا، واختتم الحفل بمنح 45 أتباع معتمدين بجمع تبرعات لدعم الكنيسة الكاثوليكية بحارة واليا غوري.
1: ختام النشرة هذه تحيات فريق العمل، وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن ذهب. جميعنا نتمنى لكم أن تقضوا أوقاتا طيبة وشيقة مع باقي برامج الإذاعة الوطنية التشادية. نشكر لكم طيب الانتباه والسلام عليكم ورحمة الله.

مشيت الخيلة ورادت اسماعيلة في مشيت الخيلة ورادت اسماعيلة اثنينها تتشدد في أسحر السيلة روح لي بيشانة لدربك الشيلة روح لي بيشانة لدربك الشيلة وقلبك يشوف